واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن نمر.

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون له، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشايخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار، وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج، وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة.

الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى، والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. المجتمعات التي بعث إليها الأنبياء، كل مجتمع إلى وضعية خاصة طبعا، يعني نعرف أن الشعوب مو متساوية، بعض الشعوب أكو عندها حضارات مستمرة، بعضها ما عندها حضارات مستمرة، بعضها قيض إلها أن يكون أكو بيها ناس على وعي ومعرفة وعلم فاستفادت منهم، البعض لا، بعض الشعوب ظلت جاهلة. في الواقع كل نبي واجه حالة معينة، يعني لما نرجع إلى تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم نلاحظ كل نبي واجه حالة معينة، واجه وضعية معينة، والسماء وجهت يعني كيفته إلى معالجة تلك الوضعية. الجزيرة العربية كان أكو بيها تيار، هذا التيار الواقع إلى شعب، وحدة من الشعاب أن قسم دولة كانوا يتصورون أن الإنسان منغمر بالمادة، الإنسان منغمر بالمادة، يعني يأكل يشرب ينام يلبس، يعني يتفاعل ويا القضايا المادية، ويتصورون أن اللي يتصل بالله عز وجل ما يمكن أن يكون كيان مادي، يعني دم ولحم وعصب وعظم، يعني هل هالإنسان هذا ما يصلح لأن يتصل بالله؟ اللي يتصل بالله لازم يكون مجرد، يعني مو جسم، يعني ما يكون إلى خواص الأجسام. فلذلك كانوا يتصورون أن الملائكة هم اللي يجب أن يكونون وسطاء بين الناس وبين النبي، وبين الله عز وجل وبين النبي، أن الملك هو اللي يصلح أن يتصل بالله، أما النبي ما يمكن أن يتصل بالله عز وجل، وإذا كان ما يمكن أن يتصل بالله فهذا عدم الإمكان منين جاي؟ جاي من كون إنسان يأكل الطعام، يعني هالحالة الجسمية

عن رتبة الاتصال بالله عز وجل. وترى المقصود من اكل الطعام مو بس اكل الطعام، لا، يعني ما يتبع اكل الطعام. اخي ما تعرف هذا الطعام اللي ياكل الانسان يخرج من عنده، في يعني الذهاب الى بيت الخلاء، في ما كانوا يتصورون ان واحد يتصل بالسماء، يعني هذا مثل باقي الناس هم الشكل يروح البيت الخلاء ويطلع من بطن نفس الشيء اللي يطلع من بطن الناس. هذا المعنى عندهم كان صعب تصوره، ان ما يمكن نبي يصير هالشكل. ما ممكن، لازم يكون الى ميته. اذا صار البناء ياكل طعام ويروح الى بيت الخلاء، شنو فرق عنا؟ نبه هالتيار، هذا تيار يعني ما جاي من فراغ، هو ما جاي من فراغ، جاي من تصور بان الذين يتولون القيادة بالمجتمع، سواء كانت قيادة روحية او قيادة اجتماعية، لازم يكون لهم ميزة عن سائر الناس، يعني لازم الافضل يقدم على المفضول. اشتفت لي شوية زين؟ وهي مو جاية من فراغ، لا، جاية من محاكمة داخل وجدان الانسان. الانسان في داخل وجدانه اكو عنده محاكمة ان الافضل هو المتعين ان يقود المجتمع. وهالافضلية منين تجي؟ تجي من تميز، يصير متميز عن غيره. ومن جملة اسباب التميز ان يكون مثلا بمستوى ارقى من مستوى سائر الناس، والا اذا صار البناء ياكل الطعام ويذهب الى بيت الخلاء، ما عنده فد ميزة. من اجل ذلك استنكروا. خل ابين لك اولا سبب النزول ونعود الى هاي الوضعية اللي واجه النبي صلى الله عليه واله. سبب النزول، اجى عتبة وشيبة والوليد، ابو خالد ابن الوليد، الوليد ابن المغيرة بعد، والنضر ابن الحارث، وابو سفيان، ومجموعة من رجالات قريش. هذول كانوا متميزين بوضع مالي وبوضع تجاري ضخم، كانوا معروفين اعيان، وعندهم الى جانب ذلك ثروات. هذول ارسلوا خلف النبي صلى الله عليه واله، قالوا له اريد ان نجتمع بك. فجاءهم النبي، قالوا له احنا اردنا ان نعذر فيك، يعني نريد نلقي عليك الحجه قبل ان نتخذ اي اجراء، نعذر فيك. انت دوافعك الى هالرساله شنو؟ دوافعك الى هالدعوه، الدعوه الى انه اعبدوا الله، اتركوا الاصنام، انا جئتكم من السماء، الى اخره، هالدعوة اللي عندك، النبوة تسميها، دوافعك لها شنو؟ هل دوافعك دوافع مالية؟ احنا مستعدين نعطيك اموال شو كثر ما تريد نعطيك، اقترح ونعطيك. اذا لا، دوافعك دوافع اخرى، دوافع حكم، احنا الان نجعلك نملكك علينا، نجعلك علينا ملكا. اذا لا، دوافعك دوافع، لا دوافع مالية ولا دوافع حكم، وإنما عندك دوافع أخرى، افرض اجتماعية تسود العرب كلها، احنا معدنا نعمل وياك على ان تسود على العرب كلها، شنو قل لنا دوافعك لهذا؟ النبي قال لهم ما في من هذا شيء، هذا اللي تقولوه ما عندي منه شيء ابدا، انا رسول الله بعثني الله اليكم لأخرجكم من الضلال إلى الهدى، إن أطعتموني فذلك حظكم في الدنيا والآخرة، وإن عصيتموني أنا أنتظر حتى يأتي الله بأمره وأصبر حتى يحكم الله. هذا اللي عندي. قالوا له زين، إذا أنت ما تلبي نداءنا وما تلبي طلباتنا، إذا اسأل ربك خلي يودي وياك ملك، نعم، يكون شاهد على صحة نبوتك.
وخلي يرفعك عن هالمستوى اللي انت بيه. انت قاعد لي ببيت كوخ مثلا، خلي يسوي لك قصر من ذهب، قصر من فضة، يعني يحشد لك اسباب العظمة، خليك تبدو كيان مميز. النبي صلى الله عليه وسلم: انا لا اسأل الله ذلك ابدا، انا انتظر اللي يعطيني الله عز وجل الشيء اللي يعطيني اياه الباري، انا اشكر الله عليه بس، اما اني اقترح او اطلب لا. فنزلت الآية الكريمة بهذا السبب. طيب، سبب النزول يلقي النظر على ان مجموع الاجواء اللي دفعت هذول على ان ينكرون على النبي صلى الله عليه واله، مجموعة اجواء اهمها انك انت اذا تريد تتميز وتكون نبي ينبغي ان يكون عندك شفافية ترفعك الى مستوى الالتقاء بالله، والا اذا مثلنا جسم ومنغمر بالمادة ما تصلح لان تلتقي بالله. من ناحية ثانية انت فقير، والفقير مو مؤهل لان يكون شيئا مذكورا. انت اذا فقير، الفقير ما الى قابلية او لياقة ان يصير شيء مذكور. ليش؟ وهاي موجودة ترى، يعني رواشبها حتى الان تعيش عندنا، حتى الان رواشبها تعيش عندنا. تلقى الفقر يقعد بصاحبه عن الولوج الى بعض الاماكن، هذا فقير خلاص، يعني هذا اذا ما عنده مظاهر فخفخة ومظاهر عظمة ومظاهر غنى تغلق في وجهه مجموعة من الابواب على انه الفقير ما ينقل الفقر يدب على الناس، والغني ما ينقل غنى يوزع على الناس ابدا، هذا بمكانه وهذا بمكانه، لكن هذا ينظر اليه فقير خلاص. ويقول الشاعر: لعمرك ما الغريب بذ الثنائي، ولكن الفقير هو الغريب، اذا ما المرء اعوز صد عنه اخي الله وابعده القريب. تأمل هالجانب او هالظاهرة، روى شبه باقي عندنا الى الان، ان اللي يكون فقير يعني ما عنده سلم للصعود، السلم للصعود هو الغنى، وهي نظرية خاطئة تماما، لان اولا الغنى والفقر حالة طارئة ما تنولد مع الانسان، ماكو واحد ينزل من بطن امه غني والاخر ينزل فقير، الناس بأجمعها تنزل عراة، الحالة الطارئة، وهاي الحالة الطارئة مو دائما تكون فضيلة او رذيلة ابدا، لا، يعني قد تلقى واحد يصير غني بس ما يصير غني من كدة او من شعية او من مشيرة، عنده مشيرة طويلة بها معاناة الى ان يحصل على الغنى، لا، بعض الناس يصير غني من وضع فاسد، وضعية فاسدة شو يصير غني، تصرف احيانا تصرف منحرف يخلي يصير غني، وبالعكس بالعكس، والفقر لا يعتبر عار. واحنا اذا اريد نرجع الى تاريخ الفقر والغنى، نلاحظ ان سلم الصعود مشدود الى الفقر اكثر مما هو مشدود الى الغنى. مو معنى ذلك نريد نحدد الفقر نقول فقر زين، لا، سلام الله على امام المتقين يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، مو معناه الفقر زين، لكن لما ترجع انت الى تاريخ العظماء اغلبهم فقراء، لان الفقر عامل مساعد على تحقيق الذات، يدفع الانسان الى ان يحقق ذاته. يعني انت يقول لك افرض واحد يفتح عينه يشوف اكو تحت فراش وتير ناعم، والبيت اللي هو بيقاص، سيارة تحت رجليه، اموال بين يديه للتصرف، فرص الحياة مفتوحة أمامه، وعلي من أدرس أنا، وعلي من أتعب، وعلي من حارق روحي، لأني كلن عندي، ذاك لا، يعني قليل من الناس اللي عنده همة أبعد من وراء هذه المظاهر المادية، نادر اللي عنده همة ترتفع به عن مستوى هذه المظاهر والرغائب، جدا قليلين بالحياة.
العم الاغلب يقول لك ما زال هاي تأمنت الي، انا على شنو اتعب. بينما هذا اذا انولد وشاف روحه عاري من هذه الامور يقول لك اولا خلي احقق ذاتي، وثانيا خلي شوية اخلي امامي بالحياة وسائل اليات اقدر اشتريح بها اطمئن بها الى وجودي، لان اذا ظليت فقير انا ما اقدر اصل الى نتيجة معينة. يعمل يكد يضاعف جهده فيلعب دور من ناحية، من ناحية اخرى مثل ما قلت لك هذا مو شيء ذاتي ينولد مع الانسان حتى نقدر نعتبره عامل تقدم او عامل تأخر. فذولا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ليش يأكل الطعام؟ النبي صلى الله عليه وآله جاب لهم رسالة السماء. رسالة السماء تقولون مو معنى النبي اللي يمكن ان يرتفع عن مستواكم الا ان يكون يمتنع عن الحاجات البشرية، لا، الحاجات البشرية ما تقعد بالانسان عن نيل المعالي. انا بشر مثل باقي البشر، اكل اشرب نعم انام البس اللباس ولاقي النساء، هاي طبيعة البشر. الحاجات الاساسية للانسان كلها يسويها النبي صلى الله عليه وآله. وفرد يوم جماعة من الصحابة قرأوا القرآن مروا بآيات فيها وعد ووعيد، قرأوا القرآن مروا ببعض الآيات اللي تذكر مشاهد من القيامة وما عبد الله عز وجل للعصاة وأهوال يوم القيامة. اجوا ما بيناتهم تعاهدوا، من جملتهم عثمان ابن مضعون، تعاهدوا وقالوا خلاص احنا اذا ورانا هالمصائب على شون احنا متلذذين بالدنيا، خلينا نتزهد نترك هالدنيا نتقرب الى الله بترك الدنيا. اولا لا ننام على فراش وتير، ولا نأكل طعام طيب، ولا نلاقي النساء، ولا ولا ولا، يعني نحرم انفسنا. طبت زوجة عثمان ابن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت على عائشة زوج النبي. عائشة شافتها عاطل يعني ما لابسة حلية، قالت لها انت عندك كل مؤهلات الجمال، ليش انت ما تلبسين حلية؟ قالت لها لمن البس وزوجها قرر ان لا يلاقيها؟ قالت لها هكذا؟ قال بلى. قالت بلى. فعائشة ادخرت الموضوع، خلت لما دخل النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله ترى اكو هكي شيء، اكو هكي تيار، هذا انولد. النبي صلى الله عليه وآله طلع الى المسجد، لما حضر الصحابة رضوان الله عليهم صعد النبي على المنبر، قالهم ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات. الله عز وجل عندما خلق هذه الطيبات لمن خلقها؟ ها؟ الله خلق فواكه وخلق أطعمة وخلق ملابس رائعة وخلق أمكنة، نعم يمكن أن يرتاح بها الإنسان. لمن خلقها هاي الشيء؟ إذا أنتم ما تتنعمون بها من يتنعم بها؟ اخذوها من طريق المشروع، خذوها من الحلال، لا تجون تسووا للدنيا، تحولوا للدنيا إلى قبو مظلم، لا، الدنيا مو شكل. الله عز وجل وضع الدنيا ووضع الآخرة وجعل الدنيا مزرعة الآخرة، انت تمتع كل اشرب نعم الطيبات مارسها بالطريق المباح الحلال اللي الله عز وجل رسمه لك، وهذا كله اذا راعيت بي وجه الله راح يكون عبادة. قلهم وخروا هالشبهات عن اذهانكم، اي تصرف عندكم هذا في داخل الدنيا اذا كان وفق ما رسم الله هو عباده. عباده انت تطلع الى السوق تشتغل شغلك بالسوق، اذا اشتغلت بالحلال وهدفك ان تشبع عيالك وتشبع نفسك هذا عباده، مثل ما انت بالمحراب تصلي هاي صلاه، هاي بالسوق صلاه، سوق محراب، بوسعك ان تحول السوق الى محراب او تحول الى حانة. السوق انت اذا راعيت بوجه الله
يعني بعت واشتريت وابتعدت عن الحرام، وهدفك ان تشبع نفسك وعيالك، هاي عبادة تأكل، ها، وهدفك ان تتقوى على العمل، وهدفك ان تقوم تؤدي ما رسم الله عليك من طقوس، هذا عبادة. انتوا ليش تفترضون ان العبادة بس بالمحراب؟ العبادة بالحياة كلها. لاحظ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني شو ليعبدون؟ يعني بس قاعدين هي يصلون هي؟ ها؟ لا، مو شيء، مو بس قاعدين يصلون أو يصومون، لا، يعبدون يعني كل حركة يمارسونها إذا روحي فيها وجه الله عبادة. ها؟ يطلب علم عبادة، يطلب تحركات اجتماعية هدفها إصلاح هي عبادة، يشتغل يكتشف هو عبادة، هذا كل عبادة يثاب عليها الإنسان. فالنبي قال لهم تعالوا هنا، لا تسووا لي، تجيبوا لي كل من يحط براسه شيء، كل من أكو براسه شيء يجيبه يفرغ بالمجتمع، تردون تحولوا لي الدنيا إلى مكان مال سوداويين، لا، مو الشكل. الله عز وجل خلق الحياة مشرقة، خلق الحياة بها عطاء، تمتعوا بما أعطاكم الله، قل من حرم زينة الله، مو كل واحد من عندكم شاكلة، وأكو مصيبة احنا عندنا، أكو بعض الناس الله وكيلك يشوف الحديث أو حديثين ما يعرف دني شنو، ولا يعرف دني معارضات مو معارضات، يدخل ضمن أي نطاق ما يعرف، هذا أجا وصار بناء يصبهن بروس الناس، ها؟ لا، مو هالشكل. يو تفهم اهداف الشريعة، تفهم اهداف ما رسم الله عز وجل كاملة، لان هذا موضوع في اطار كامل، لا تجي تمتلخ لك حديث وحديثين طلعين من نصابين وتجي تتصرف تصرف يا باه الله، لا، خلي الامر، انط الامر باعناق العلماء، خلي عالم عنده قدرة على فهم الشريعة، هذا يجي يعطي الرأي، إذا أعطى الرأي تقدر تستند إليه وهو يعتبر مسؤول. طيب، فالنبي قال له تفضلوا، أنا أنام وأنتبه وأكل وأشرب وألاقي نسائي، وبنفس الوقت أعمل وأطلع وأروح وأجي، عينا هذه حاجات البشر في هاي الدنيا الطبيعية. وطلعوا صححوا مواقفكم، وطلعوا برا، ها، وفعلا قاموا الصحابة نزعوا المعنى هذا اللي تصوروا، فالآية ناظرة الى هذا المعنى. شو تقول لهم؟ تقول الآية الكريمة، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، بعد ويمشي، ها، في الاسواق. شنو معنى المشي في الاسواق؟ شو تنبه لي زين، المقصود ترى بالمشي بالاسواق العمل، انه يعمل يطلع يبيع او يشتري. هذول شنو اللي كان عندهم بحضارتهم؟ كان عندهم بحضارتهم احتقار العمل، عمل يدوي محتقر، محتقر تماما. شلون؟ الانسان اذا نزل وصار بناء يبني، يشتغل بالبناء او يشتغل مثلا افرض بعمل من الاعمال الاخرى، ها، من الاعمال اللي يمارسوها العمال، هذا يعتبروه هذا يعتبروه ضعه، يعني مستوى هابط. ولهذا تلقى حقوق العمال بالحضارات اللي سبقت الاسلام تكاد تكون حقوق يعني رمزيه، ما العامل ما اخذ حقه بالحياة، العمل عندهم محتقر، وخصوصا العمل اليدوي، العمل اليدوي عمل يعتبر محتقر، العمل خصوص عندنا في الجزيرة العربية، بالجزيرة العربية عند افضل عمل يصير علي الليل، اذا صار علي الليل، ها، اخذ سيفه ورمحه وطلع لقال بيت هنا، او مثل ما يقولون هو نهب هوجة، ها، ما لقى جلجيران نهبهم، نهب وشال واكل من النهب والشال
وزواج من النهب والسال. نعم وهكذا وهكذا. ارجع للجاهلية اش تلقى بها غير هذا؟ شنو بها هذا؟ ومن تكن الحضارة اعجبته فأي رجال بادية ترانا.

تقغر عليها مهر وسالف، والمرأة تأخذ تشبع، نعم، فتوطع بالشبع. وهذا اللي صار، هذا اللي كان عنده، هذا اللي كان عنده هذا العيش المشرف. أما الإنسان يرجع إلى بيته وقد تعبت يده من العمل، هذا كان موضع استقارة عندهم. ولذلك إجا الإسلام قلب الموازين رأسا على عقب. قال: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. أجوك شنو أعظم من أن ينزل النبي، ينزل من على المنبر يأخذ له إيد واحد من الفلاحين شوية صاير بيها شيء من المجل، واحد قجز من عنده سحب إيده منه، يأخذ النبي تلك اليد يقبلها ثلاث مرات، ثلاث مرات يقبلها، يقول: إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله، هاي إيد يصير عليها الليل، وهي شاعرة بأنها ماكلة من تعبها، من عرفها، هذا الكتف اللي يون عليها بالليل من التعب، هذا كتف مقدس عند الله، لأنه جياكل منين؟ من الحلال، ينمي كرامته، ينمي مكانته، يأكل مين؟ من هذا الحلال. هذا موضع فاخر، موضع شرف. اجى الاسلام قلبها للموازين تماما. ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. مو واحد من ادبائنا العرب يقول: مريت على واحد ينزع حش، الحش الكنيف يعني، هذا جاي ينزح له بلوعة كنيف مال فضلات بالداخل، أشمعة يهيمن أكو عنده يعني يقرأ، يقول: دنيت إلى وإذا به يقول: وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، ألا إن إكرام النفوس من العقل، وأبخل بالفضل المبين على الأولى، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وما شانني نزح الكنيف، وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل، وأقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، وأي فتى مثلي. يقول: وقفت عليه قلت له: وين تعال شنو وأكرم نفسي عن أمور وين أنت، وين حتروحك حتى وتكرم نفسك؟ ضحك. ليش ترى؟ قال لي: والله أضحك من شفائك. يا ترى إنسان مو مطبوخ مو ناضج. لما الخبر؟ قال لي: هذا اللي تشوفه على بدني، أنا بعد شوية أروح إلى أهلي أغتسل، هذا يذهب الماء يغسله يذهبه عني، لكن إذا وقفت على رأسك وأخذت من يدك شيء، طلبت منك شيء، العار اللي يلحقني غسل الماء، نعم، روح صحح آرائك، دعني خليني على أفقي على خطي. فعلا الشكل فعلا هذا يأكل ويفتخر. ما وليس على المرء التقي غواوة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. أي عمل ما يؤدي إلى محرم، نعم، ويشبع الإنسان من طريق حلال، عمل مبارك هذا، وهذا عمل يثاب الإنسان على ممارسته. فماكو، أنا مستغرب عن بعض التيارات، أستغرب أن أجد عند جملة من المذاهب الإسلامية لما يجون في باب الكفاءة ويبحثون بعض الأعمال، يرون أن بعض الأعمال تقعد بالإنسان عن أن يكون ندا للإنسان الآخر، أو بالمسلم عن أن يكون ندا للمسلم الآخر. شلون؟ فرض واحد عنده مهنة احنا نسميها متواضعة، يجي يخطب، افرض من واحد عنده مهنة شوية محترمة، يقول: ماكو كفاءة هنا، كفاءة هنا ماكو، ما ينبغي، هذا مو كفو، ما يلبى، اذا خطب ما ينعطى. لا، هذا خلاف روح الاسلام، هذه وقفة بوجه الاسلام. لا، مو شيء. تقدر تقول لي شيء ثاني. شنو الشيء الثاني؟ تقول لي ان غالبا الطبقة تغلغل في نفس الفرد مشاعر، اذا واحد ينتمي الى طبقة، هاي الطبقة تخلق عنده مزاج،
كون عنده مجاز. يمكن دولة ما ينسجمون بعدين. إذا البنت مثلا من وسط راقي كما نعبر عنها، والولد افرض من وسط عادي، وسط عمالي عادي، يمكن بعدين يعني من رواسب المجتمع اكو في نفسها، ممكن ان تقول له يوم من الايام تدل عليه عير بكلمة اني انا من افق اعلى من افقك مثلا، فيصير عدم انسجام. ممكن هذا يصير، لكن مو معنى ذلك انا اجي اقول اجعل هذا اصل، اقول هذا مو كفو هاي. لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. نعم. والاسلام ما اجى يريد يخلي المجتمع يتعقد بعضا من بعض. قد يقول لي واحد انت تحكي عن يا اسلام، اسلامنا له اسلام اكو بالمريخ. لا والله اسلامنا هنا مع الاسف، مع الاسف يعني انا اقول لك اكو جماعة يا ريتنا ما نطيعهم. يعني اعتقد لما تسمع لك واحد يحكي باسم الاسلام لا تبطون هذا، لا تبطون ذولا مش مسلمين، لا تزوجوهم. هاينا شوفوا هذا كل مضمونة قبل خالي قطعت حافظ الاربع شيات مو اكثر، لا يعرف روح الاسلام ولا يعرف افاق الاسلام، حفظ له حديثين وجل المسلمين كلهم كفرهم، بس هو مسلم ها، والاخرين مو مسلمين. قال هناك منين لك هذا الحديث؟ المسلم اللي ما ينكر ضرورة من ضرورات الدين ويقول اشهد ان لا اله الا الله ويشهد للنبي بالنبوة، ها خلاص هذا تتكافأ. منين انت عندك هالحكم؟ يعني انا اللي اريد الواقع دائما ان المسلمين لازم يتجاوزون دولة، يخلوهم ورا ظهورهم. دولة اناس ما يشوون حتى حكاية كلمة ما يشوون، لانه هيك واحد يجي الى الامة الاسلامية يحاول تمزيقها، والله عز وجل رسم لنا طرق ليلتحم المسلمون بعضهم بالبعض الاخر، حطاهم اخوة الاسلام نعمة الاسلام وكنتم اعداء فألف بين قلوبكم. يجيني فرد واحد من هذا النوع هذا انبذ اذب في احقر مكان، ها ما التفت الى قوله، ما التفت، لان روح الاسلام يجب هي التي يجب ان تكون شاهدة. ها ما زال مسلم ما يرتقي الى انكار ضرورية. تجيني تريد تصور لي اني انا اذا شتمت عمرو بن العاص يعني صرت انا مو مسلم، ها منو قال لك التمليل؟ لك شنو دليلك على هذا؟ هم كانوا ما بيناتهم يشتمون، ها وما كان ذلك يقدح في اسلامهم في ايام النبي. موضوع هذا يحتاج الى موضوع خاص، بس قصدي ما زال المسلم لا ينكر ضرورة. اكو عندنا ضرورات موضع اجماع المسلمين، اذا انكرها الانسان ما يصير مسلم. اما اذا كان لا يتشهد الشهادتين وما عنده انكار ضروري، ليش تجي انت تضع عقبات في طريق المسلمين في طريق اهل لا اله الا الله؟ المهم الله عز وجل وضعنا هذا الافق اللي اقدر اعبر عنه انه افق مخملي ناعم رقيق، ها يلف المسلمين وين؟ تحت لواء موحد هو لواء التوحيد. ها انت تجي تريد تحول لي الحياة مباء، تحول لي اياها الى بؤرة للحقد، تحولها الى بؤرة للأضغان للعداوة؟ لا، هذا لك موقف غدا بين يدي الله عز وجل. الله لا يتركك ابدا لانك جيت عاند المبدأ الذي من اجله جاء الاسلام وهو مبدأ التوحيد، انت جاي تحاول ان تقف في وجه هذا المبدأ. فارجع للموضوع، اذا العمل عبادة، وما قدس العمال ورعى حقوقهم مثل الاسلام. الاسلام بالواقع ما خدع العمال ابدا. ارجع انت الى الحضارات المعاصرة، شوف تاريخ المبدأ الرأسمالي، تلقى طبقات من العمال انعصرت ماتت راحت، ها طحنتها الآلات واعتدى عليها أرباب العمل
وروح الى الجانب الثاني اللي كان ردة فعل للمبدأ الرأسمالي، وهو المبدأ اللي يسموه اشتراكي. نعم ارجع وشوف شنو سلاق العمال بالمصانع وبالمناكي، وشحقوا وابسط رغائب الحياة عسيرة عليهم. وين راحت العامل؟ عدنا العامل اللي يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يقول ثلاثة أنا بريء منهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال أولا رجل أعطي بي ثم غدر. شلون يعني رجل أعطي بي ثم غدر؟ يعني رجل الناس يكرموه على حساب الله عز وجل، لأنه هو في أفق الله، ها؟ يسمى رجل دين او يسمى رجل تقوى. واذا تبحث عنه نعم تلقى فرد انسان تستعيذ منه الشياطين، ها؟ هذا نوع، هذا ياخذ بالله ويغدر. الله تبارك وتعالى يقول انا بريء منه. هذا يخدع الناس بيه بملائتي، يلبس هالعباءه عباءه السماء ويخدع بها الناس، هذا انا بريء منه. هذا واحد. اثنين، رجل باع حرا فاكل ثمنه. كانوا يجون يخطفون الى الان، ليش كانوا الان؟ الان قبل ايام يومين ثلاثه شراع قوي على باخره محمله من الرقيق، ياخذونها الاطفال دول يبيعوهم ويشترونهم، والناس يولدون احرار، ما عندنا واحد يولد عبث ابدا. طيب هاي اثنين. بعد الثالث، استأجر أجيرا فبخسه حقه، شغل عامل وما انطى حقوقه. هذا يقول الله عز وجل أنا بريء منه، لأنه هذا يأكل عرق هذا التعبان، هذا الجائع البائس اللي طالع يكد على أهله، هذا إذا أكل أنا بريء منه، لأنه اعتدى على العامل. صدفة اليوم اجى هذا الحديث الواقع، واليوم يسموه يعبروا عنه عيد العمال، ها؟ في المهم ان الله عز وجل رعى هذا الانسان، قال هذا يعتبر العمل عبادة ويثيب عليه صاحبه، وبنفس الوقت هذا يؤجر عند الله عز وجل ويأخذ على ذلك منزلة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، شوي البحث طويل، خل نرجع إلى المقطع الأخير من الآيتين الكريمتين. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشحورا. شنو معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا نزل عليه الوحي يصير عنده غشوة، يقوم يعرف يصاب بشيء يشبه الإغماء، في هالظاهرة المشركين استغلوها، قالوا مصروع هذا بيه صرع، وبعضهم قال لا هذا يشعر. زين هذول الكفار، المسلمين احنا ليش؟ ها المسلمين يجون يقول لك النبي سحر، النبي اكو واحد من اليهود من بني الازرق اسمه لبيد ابن الاعصام، هذا جاب مشط ومشاطه، مشاطه يعني الشعر اللي يوقع عندما المراه تمشط، الشعر اللي يوقع منها يسموه مشاطه، هذا الشعر، وبعد جاب هن اثنين هن، وجاب قلع نخله ذكر، هالقلع هذا مال النخله، وسووا عليه سحر وحطوه بئر دروان، ها؟ اللي يحب شويه البحث اكو بحث مطول رائع مكتوب بالمجلد 12 من عالم الفكر اللي تصدر هنا. مجلد 12، نعم. العدد او بالاحرى على الاكثر سنه 12 العدد 4. سنة 12 العدد 4. شوفوا اكو بي بحث. كل المذاهب الاسلامية الاخرى عندهم ان النبي سحر، ان هذا لبيد ابن العصام
شوالة هذا السحر وسحرها، والنبي ظل أكثر من سنة بناء يسوي الشيء وبناء ما مسوي، يعني يعني يعني بتعبير آخر يصور أن لاقى أهله وما يلاقى أهله، زين، ويتصور أن قال الشيء هو ما قاله، ويتصور أن عمل العمل هو لم يعمل. قل زين، خلال هالفترة شنو كان شغل الوحي اللي ينزل؟ ها؟ أكو كان وحي ينزل أو لا؟ هاي وحدة. ثانية، إلى جانب هذا كله، ألا ينافي هذا أصل النبوة؟ لأن النبوة يكون تبين للناس، والبيان لا يتم إلا عن طريق المبين العاقل. إذا صار البناء سحر وذهب عنا وعيه، تصرفها صار تصرف لا عقلائي، كيف خلال هالفترة الله عز وجل ينزل أولا بنبيه هذا البلاء؟ لا، تعال شوف الاعتذار، الاعتذار يقولوا لا، وما كان عقله يتأثر، لا جسده يتأثر بالسحر. شلون يعني جسده يتأثر بالسحر؟ النبي مو تقولون سحر جسده ما بي شيء، كل شيء ما بي كان سالم. هو كان يتخيل، يقولون التخيل المراد به التخيل البصري مو التخيل العقلي، محاولة هروب، يحاول يهرب، تورط بالحكاية ويريد يطلع منها، لا مو هالشكل، لا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يسلط عليه هذا المعنى. لبيد بن الأعصم يجي ويسحر النبي والنبي يفقد وعيه ويبقى فترة طويلة، لا سبيل إلى قبول هذا أبدا. والغريب أن إذا واحد رد على الفكرة يعبروا عنه مبتدع، ها؟ يقولون هذا مبتدع، هذا يستند إلى دليل واهي، والله يعصمك من الناس يعني يعصم رسالتك، ها؟ وأما في جسده النبي يبتلى، ما نقول النبي ما يبتلى في جسده، يبتلى بجسده، لكن جاي تقول ابتلي بعقله، ما جاي تقول بجسده، لأن تقول انسحر، هو السحر شو له علاقة بالجسم؟ السحر له علاقة بالعاقل، هذا يسحر في تبدو عليه حالات يفقد معها التصرف الذي يرتبط بالعاقل. في هاي الكفار ادعوها حتى يبعدون الناس عن رسالة النبي. الظالمون قالوا إن تتبعون إلا رجلا مشحورا، أن هذا يسحر عندما يهبط عليه الوحي، يسحر يفقد وعيه، بعضهم يعبر عنه بالصراع. الحقيقة القرآن الكريم هذا المعنى نفاه عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات نفت، وأكو جملة من المحققين نعم عرضوا بهذه الفكرة، لكن هاي وسيلة من وسائل الدعاية التي أرادت قريش أن تضعها في طريق الدعوة، يعني تريد تسقط، شو التفت لي هاي، تريد تسقط قيمة القرآن بالنفوس. شو تقول؟ تقول أن هذا كلام واحد غير واعي، هذا كلام واحد لا يعي ما يقول. انت اذا اردت تسقط كلامه وتقول لا يعي ما يقول، يعني معنى ذلك ان كلامه ما له قيمه، لا تتبعون كلامه، لا تتخذون تعاليمه، لا تتخذون اراءه، لان اراء واحد مشروع مو واحد يتكلم عن عقل. وطبعا الكلام اذا ما صدر عن وعي وعن عقل ما له معنى، ما له قيمه. فمحاوله لمن؟ الى القضاء على القران. لا، المحاولة بذلت للقضاء على نهج البلاغة، نفس المحاولة. تصور شلون نفس المحاولة؟ جماعة كثيرين يجون يقولون هذا نهج البلاغة، ما له علاقة بعلي بن أبي طالب أبدا. ليش؟ من هذا اخترع الشريف الرضي. قل له الشريف الرضي إلى ديباجة، الشريف الرضي إلى أسلوب أدبي معروف، الشريف الرضي إلى أداء معين. أنا الآن لما أقرأ لي بيت من الشعر للمتنبي أعرفه من دون الشعراء، ميزته أعرفه، نعم، إذا نفش مزاجه أعرفه،
القرآن الكريم إلى جيباتشته، كلام الله مميز كالدر بين الحصى، ما يمكن يضيع على الشامع. نهج البلاغة مزاج علي بن أبي طالب وأسلوبه وأداءه، أسلوبه واضح ما يحتاج إلى أن يتعرف عليه الإنسان. ها؟ ويقول له واحد من الشعراء: كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول. أنت ما يمكن ما يضيع عليك أبدا إذا قرأت. تقرأ مزاج، تقرأ مزاج علي بن أبي طالب. أما واحد يجي يحاول أن يزيف لنهج البلاغة في أدائه، يقول أكو بي أنا سبق المعنى تعرضت له أكثر من مرة. بس الحجج اللي يستندون إلى حجج واهية بشجع نهج البلاغة. القرآن كله شجع، علي بن طالب تلميذ القرآن. القرآن يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. كله شجع هذا. بس تلميذ القرآن ما يصير عنده شجع، ليش؟ شو المانع أن يكون في شجع؟ أنت تتخذ من الشجع دليل على أن هذا مو لعلي ابن أبي طالب لأن بي شجع؟ لا، بي أفكار. يقول: ما أفكار أكو بي كانت الدنيا مو واصلة إلها بعده، منين إجت هاي؟ بي تعبيرات. يقول له: طيب شأت العظيم شلون تعتبر العظيم فلتة؟ هو إذا العظيم كان حال الزمن اللي هو بي ما صار عظيم، هو إنما يصير عظيم شوي إذا ارتفع عن زمنه. إذا كان فلتة ما يكون عظيم إلا إذا كان فلتة يتميز. على كل حال كلام ما يصمد أمام النقد محاولة. وأنا أكد لك مو بس منهج الإمام علي عليه السلام معروف، لا، انطبع حتى على أولاده. الآن أولاد علي بن أبي طالب إذا تقرأ كلماتهم، دول اللي نشأوا بحجرة، إذا أنت إذا تجتمع إلى خطبة من خطب أبناء علي، تعرف أنها لأبناء علي، لأن ديباج نفسه نجاجة. مو يقولهم عمر بن سعد لما وقف الحسين يخطب، عمر بن سعد يقولهم إن نفس أبيه بين جنبه، إنه ابن أبيه، والله لو وقف فيكم يوما كاملا هكذا لما حصر. يشوف ملامح، يقولهم هاي شوفوا ملامح أبو تراب، هاي الملامح نفسها، هالعطاء هالكلام. وكذلك وقفت ابنته زينب تحمل النهج نفسه. عندما وقفت تأمل والله أرجوك خطبتها في مجلس يزيد ابن معاوية، تلقى نفس المزاج. مو يقولها واحد من الأدباء: يا ابنة الطهر في مدى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل. يا شموخا ما أركعته الرزايا حين صبت مصائب كالسيول. نعم، إنها زينب العقيلة نجم في سماء وزهرة في خميل. وقفت تقارع الخطب كاللبوة الجريحة، وقفت أمام يزيد، قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء والأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة. مهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العادل يا ابن الطلقة
تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله. سبايا قد هتكت شتورهن وأبديت وجوههن إلى آخرها المقاطع. وقالت كد كيدك كأنها تستشرف الزمن من بعيد، كأنها تنظر إلى المستقبل من على شرفة واضحة. كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ها شنو كان الجواب؟ يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح وأخذ يقارعها بالشتم. ها لما وصل الأمر إلى الشتم اختنقت بعبرتها، قالت ليزيد أنت أمير تشتم ظالمة، بيدك كل أسباب القوة وأنا امرأة عزلاء، ما بقي لي أحد من أحبائي وأعزائي اللي أنا يمكن أن ألتجئ إليهم. يزيد أنت أمير تشتم ظالمة وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألوذ به، وغالبتها عبراتها.

تحملت ذاك الموقف امتصة للألم الى ان طلعوها اخرجوها ومعها السبايا جابوها الى الخريبة. هاي الخريبة اللي يعبر عنها الامام السجاد يقول للمنهال: يا منهال، ان الخريبة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منهال، لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. انا اخرج سويا وروح ضعف بدني. لما وصلت الى هنا جلست وين وضع الروس امامها، شخصت ببصرها الى راس ابي عبد الله.

بقوه لحقتك على ريحه الخوه، اشوفك عالبيت نبقى شلوه.

0: بالوغى.
1: كيف سمعت فريسة الأوغاد؟
0: يا ربي نتوجه إليك ونسألك وندعوك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

ما أنسى روح من الهضم مفجوعة ما أنسى حسين مهشمة تضلوع

خيمتي نار حرقة وخيمتي نار ذكرى العمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح

القصر ثار باكر ننتظر ثار يهدم كل قصر ثار الحرم ثار النحر وبدولته نستقر ثار

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنود حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: راح ادفنه ببالي هذا ابوي.
3: اي اشوي اشوي.

ذاك الظلام رجعت عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك وين حضنك أردنام وين حضنك يدري لي بني حمام واليتيم موت الحمام

يتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان. لا علي يمسح لراح، لا نبي يوزع حنا، لا علي يمسح لراسي، لا نبي يوزع حنا. وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان؟ وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان؟ وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكاني، وافتحيت ذرعاني ما لقيت. وين وين

من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان من نظل بعدك.

ابي يوزع حنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما ابي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار استحيت ذرعاني ما لقيت امكاني وافتحي

حمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين واني يم شجره حنانك طيره وجناحي حريق غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين واني يم شجره حنانك طير وجناحي حريق وزرعت بشفافي بسمة بالفرح خلت نطير وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير

0: فن سوايا وانا لولا وليش ما.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تهنئ طلبة السادس الإعدادي بمناسبة إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 25-26. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة السعي الحثيث إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرين الفرنسي والأردني العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاق التعاون. مستشار الأمن القومي: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أبرز أولويات الحكومة. إلغاء قيادة العمليات المشتركة وتحويل مهامها إلى مكتب القائد العام. 200 مليون دولار سنويا مكاسب سوريا من خط النفط العراقي. تصعيد أمريكي إيراني، هجوم قرب منفذ الشلامش الحدودي. وأمبابي يشعل الميركاتو ويقود مفاوضات ريال مدريد لضم مايكل أوليس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. Stevens.

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لسيف الذي قطع يده، ولسهم الذي مزق عينه، وللعمود الذي فلق هامته، ولكل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني صاطل آه قلبك عيلم يا بالحسن صوت

من صرت مسبية. قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني.

لم شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن عاصي المن

جفوف ابو فاضل عشيري عن قطعه.

وخيامنا بناري المصايب لهبة، وخيامنا بناري المصايب لهبة.

0: قلبك على انبيه قلبك عيله من صرت مسبيه قلبك على بعيون رماد ودخان
1: فهمتوني صوت الأحزان

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا

نودعها منه جسب بدمعتنا حسين بأرض حزنا

صار قلبك علم بيا قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك

اسمع اسمع. وعينتي سالف يا علي وياي، شي قل لها؟

من عقب ولياني هسه بطفتان.

حزان قلبك علم بي قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون ومتوني صوت الأحزان.

يا سيد الشهداء. وجهي لي حسين من الشامس يتشوف، وبنت رقية الصاط بيها شوف.

هو يقومها ساطع على الارض من تهوى.

يا علي ولكربلة تعالي.

0: لي أن عباس القمر ما جاني.
1: ممنوع بالخدمة قاعد قحطان الحسناوي.

يا علي يوم 11 يوم الحزن ذبحه وابنك والابو يحس بالابن

جيت الكربلاء وقت العصور بويا من طاح الحسين من المهور من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلاء تعناني يا علي ما اجيت الكربلاء وقت العصر بويا من طاح الحسين من المهور من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلاء تعناني يا علي

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

خجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك خجرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه عشر

مختو شافوك عالماي بس بسمة مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تهنئ طلبة السادس الإعدادي بمناسبة إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 25-26. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة السعي الحثيث إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرين الفرنسي والأردني العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاق التعاون. مستشار الأمن القومي: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أبرز أولويات الحكومة. انتحار منتسب بحماية سجن أبو غريب بإطلاق النار على نفسه. شيفرون تقترب من تطوير حق الغرب القرن 2. قصف أمريكي يستهدف محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر. والبرازيلي كاسيميرو يلتحق بنادي انتر ميامي الأمريكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

Yeah.

سافوني وعد شوشدك سافوني وعد شوني أنا أعرفكم تافون سافوني وعد شوني أنا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟
1: وعدتوني وانا
0: ام البنين،
1: ام البنين.

السفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيحين تعتبره تجمعه.

سفرة أربعة وكل واحد قلبه تنوره وكل واحد

عيون ناديهم يا قلب امكم يا

تجمع بساعة وداع وهجرة تجمع بساعة وداع وهجرة حاجيهم بلوعات فراق وسفرة أربعة وكل واحد قلب وتنوره وكل

وآه

تبدي اللي من ريدتكم كان عرفت وقصدي انت الويل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفرة راحت تبدي اللي من ريدتكم كان عرفت

احذروني لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

وين اللي حل تراه بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين اللي ذي حل تراه بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه تباريكم بتوالدكم.

كل واحد عزت مدى وتريد الوفا عنده وانا

تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون أكل واحد

الصدمة تعرفون زينب ولدار صدمة بنصاب ابوها عقب صدمة امه بنصاب اخوها الحسن ومعلمه واليوم من نوطانه

واليوم من اوطان يحرمه.

وللمجروح تداون يا اربع اخوه ويا وافوها بذاكر بها وانا

فون زينب والدار صدمة بنصاب أبوها عيد بصدمتهم بنصاب أخوها الحسن والمعلمة واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاكر ذا وانا

كنت عارفة وانت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفت خاف القدر من بينكم يختطف تحرسون يا اخوكم هذا يا العديد.

بيتكم زينب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق ان كان زينب تتعب ولو امرت ولو امرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا عني

وليخت من اخوته يا هليل ويفا عزته.

0: شفتوا اخدكم زياب وشقيلت ما شفتوا اخدكم زياب.
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاجيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قلب وتنوره وكل واحد

تضيعوا وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يلي بتودعوا أم الرضيع وياكم وترعوها بعيون.

0: وللجود تتحملون تطلبون
1: واللي ضامي تزقونه

غافلا ام الرضيع بالسفر خافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع بالسفر

والرضيع يصير يا ولاد بخطر. لا حليب يجف.

الثار والريض يصير يا ولادي بخطر. لا حل بما يجف بالله

0: شيخ يا علي حداي.
1: لا شيخ عبد الاسيان ابو شوكه.

شوفنا بالاسحار مالين.

يوم عشمة تلقى.

تشوف الشيب ولا الارض كل بطل يصبح ذبيح بمصرعي شوف يبوف عظيل جفوف مقطعي الهامة شوما ويسيل دماغي هذا أبو

قبل اخوه حسين راح بريق بيته عينا ما غمضت ابد عن اخويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي لسهم طفاي هذا ابوه.

0: كاب اخو احسي انا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته. هذا ابو فاضل مثل ما راديته قبل اخو احسن ضح حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته. حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أكبر من قصة ماي خير الآية من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس اسمع اسمع من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس لو رادوا سر ما يطلع يحكى

العباس ما طلبوا حاجة من أحد قالوا زحمة من العباس المتفضل كان عليهم بس الله

0: ختمة.
1: خادم خادم ما اسمع الاعد ما اسمع ليش ما اسمعها؟
2: خذوا روحكم خذوا روحكم.

اسمع لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال. وصلت لك ها؟ وصلت لك؟ لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال. مو بس زينب لا أمك وأمي الشافن الكفال. من الطف لها الساعة ما تلوق الغير الكفال. من الطف لها الساعة ما تلوق الغير الكفال. سلمة بكبرة ويتكفل الله يا هذا الكفال. سلمة بكبرة

خادم خادم وأشرف من يعطش بستان الحب يمطر عباس السقاي يروح لكم شرايا شرايا من يعطش

طوف البطف يتفرع خير الزقار شريان الغير الأبهر ياخذ من قصد السقاي.

خير العب شعره شعر الحبيب سيف الجناح الطوير جاوي. اسمع هذا البيت بقلبك سين الجنة بهالدنيا سين الجنة حفظته سين الجنة بهالدنيا قوله قوله ما اسمع سين الجنة عندك اعلى حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين واللي يريد يطوب جنة لازم يطرق باب حسين الجنة بهالدنيا وعباس أصبح باب حسين

والعند الحاجة وصعبة يقعد يبكي بباب حسين، والعند الحاجة الصعبة يقعد يبكي بباب حسين. حدر باب أحمد علمه ومثل الكافل باب حسين.

0: هاي خير العب ها ها يلا خير العب ايه اكبر احرق احرق ايه خير
1: خادم اسمع هذا البيت اسمعه عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك لما انت طردنا الدنيا يمد جفوفه من الشباك
2: بروح لاسمك مولاي ابو فاضل ارفع لي ايدك دق صدرك
1: عباس الصحبة تسوى عباس

وبالعادة عقالي يشمر على الشباك ما نبالغ والله شاهد خير الدنيا بهالشباك خير شيخ العباس وراي أكبر من قصة شيخ العباس أكبر من قصة ماي أكبر من قصة ماي خير

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: موعد قراب ننتظره من أقصى العشي.

0: ماشي ماشي
1: انطم وقول
0: ماشي لا لا عالي عالي قولها ماشي ماشي ماشي
1: ردد وراي.

عمره من أقصى العشق ابويا بكل خطوة حج وعمره من أقصى العشق هلا بالحجاج هلا يلا يلا موعد قرب موعد موعد موعد هلا بالملة ملة حسين حبيبي يلا اخوتي اخوتي لا سامحنا من الاعادة على هذا الجواب الله الله الى الى قولوا الى الى شلون شلون

أخرى من أقصى العشق موعد قراب موعد قراب ننتظر من أقصى العشق موعد قراب شباب خوت خوت الأخير أري صوتك يمي إيه قليل يلا شو تقولون هلا هلا قل الزوار بعد عالي الطمو قول هلا هلا الله من كل بلد ولاية هلا هلا بويا تتزاحم المشاية هلا بالزاحم.

0: صيح
1: الله من كل إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تهنئ طلبة السادس الإعدادي بمناسبة إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 25-26. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة السعي الحثيث إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرين الفرنسي والأردني العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاق التعاون. مستشار الأمن القومي: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أبرز أولويات الحكومة. انتحار منتسب بحماية سجن أبو غريب بإطلاق النار على نفسه. شيفرون تقترب من تطوير حقل الغرب القرن 2. قصف أمريكي يستهدف محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر. والبرازيلي كاسيميرو يلتحق بنادي انتر ميامي الأمريكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني ميسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين شحكي لك وكل قلب جروح ولا غير

0: جوني يا حال يا حسين
1: ميسرة للشام
0: ميسرة ريحة بين
1: يا حسين صارت توني الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى
0: يا حسين شحكي لك وكل قلبي جروح
1: اخواني رجاء اللي بين رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

0: يا حال من غفتوني يا حسين. سوا سوا يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

ريحة بلا يا حسين.

وشلون شاغت يا غير الاخبار جينا بالكبرى مخدرة حامل جار

0: يا عسل ريحة الأيتام يا حسين.
1: Thank you.

تشوف تدفعني يا حسين فارقتوني.

خاطر يجيني بشفق انت تلقاه وانخيب وفاول ولما ننخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوف قطعنا هلرة هشمنا شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحسي

يا صيحت يا حسين بعلم صاح وين لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين لا صيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عفت في ما بين هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني لا صيحت يا حسين بألم صاح وين لا صيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التيند بي على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين هالناس ما رحموني ونخيت ما حشماني هالناس ما رحماني ونخيت ما حشماني وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا حسن

يا قافق بال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوفك زفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شما راوني يحجون ويذكروني يعيدون شما راوني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قاف قبال الشمر ما يتهيب يا قاف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني للي

فارقتوني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والماس تطرعت الجسم بيميني هل شابي فجعوني لليوم بين عيون

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حي على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الخدمها خمت الكبيرة لما تلخدمها خمت الكبيرة صحن كلمة هيهات توقف المسيرة عرب

شاعرها الموفق كرار حسين الكربلائي.

المشاعر احنا شلنا رايات وفى بكل مدينة احنا شلنا رايات وفى بكل هلا هلا هلا برا

كل شبينا نكشخ بخدمته كشخ كل شبينا.

الله الله نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا يا هلا يا مشاي

الله باربعين الضعوف من سبيها جايح راية رادة تمعون واحنا شلنا راية باربعين الضعوف من سبيها جايح راية رادة تمعون واحنا شلنا

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عصره كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السما وش قد عظيمة

مع العجاب تبقى اكبر عجيبه حسين خاد من عيونك شاعرها ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: وعباس يحجون بدمه
1: يم قبر العيون شفين وشمل.

0: يبكي على الوطن.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تهنئ طلبة السادس الإعدادي بمناسبة إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 25-26. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة السعي الحثيث إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرين الفرنسي والأردني العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاق التعاون. مستشار الأمن القومي: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أبرز أولويات الحكومة. شرطة الكرخ تطيح بأربعة متهمين بجريمة قتل بعد فرارهم خارج بغداد. النفط يقفز إلى 94 دولارا بسبب التوترات في الشرق الأوسط. حرائق إسبانيا تمتد إلى 32 ألف هكتار وإجلاء 34 قرية. والهلال يطلب ضم ديمبلي من باريس سان جيرمان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم أينما تكونوا، وعظم الله أجورنا وأجوركم. وها نحن نلتقيكم بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مآثر الطف. سنكون معكم في هذا اليوم أنا أزهر الكندي في الأعداد والتقديم. في الإخراج وعلى الهواء مباشرة سيكون برفقة الزميل عرفان العبدون.

0: السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين، السلام على كل من عشق الحسين وسار في طريقه، السلام على محبي الحسين، السلام على كل من لهج لسانه بذكر الحسين. اليوم سنكون معكم سادتي الكرام في يوم من أيام صفر، ألا وهو يوم الثامن، لنقف مع صفحة من صفحات الألم والصبر، مع طريق السبي الذي خطته دموع آل بيت النبوة بعد فاجعة كربلاء. واليوم سنستذكر وإياكم بعضا من الدروس والعبر التي بقيت حية في ضمير الأمة إلى يومنا هذا. هذا اليوم في الثامن من صفر ليس هو مجرد يوم عادي يمر في تقويمنا، ولكنه محطة للتأمل في المسيرة العظيمة التي حملت رسالة الحسين عليه السلام من أرض كربلاء إلى العالم أجمع. بعد أن هدأت أصوات السيوف في كربلاء، وبعد أن سقط الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه شهداء على الرمال الساخنة، ظن الظالمون إنهم انتصروا، ولكنهم لم يدركوا إن الدم الذي سفك في عاشوراء سيتحول إلى نور يهدي الأجيال. فقد بدأت بعد الشهادة مرحلة أخرى من الجهاد، ألا وهي مرحلة السبي والصبر والثبات، حيث خرجت مولاتي العقيلة زينب عليها السلام وإمامنا السجاد ومن معهم من النساء والأطفال يحملون آلامهم وجراحهم، ولكنهم أيضا يحملون رسالة الحسين. كان الأطفال يسيرون ويتذكرون آباءهم الذين ودعوهم صباح عاشوراء، أما حال النساء فكن ينظرن إلى أرض كربلاء بحسرة، وقد تركنا عليها الأحبة والأعزاء. المشهد موجع ومؤلم لكل من يتخيل صعوبة هذا الموقف. طفلة تبحث عن أبيها، وأم تنادي ولدها، وأخت تتذكر أخاها، ولكن الجميع كانوا يستمدون القوة من الله. سنتعرف على دروس كثيرة من طريق السبي في هذا اليوم عبر برنامج مآثر الطف، فكونوا معنا.
1: أنا الحر، أنا الثورة، أنا الحر، أنا منو؟ أنا منو؟ أنا منو؟

السلام على الكفيل وعلى رايته، السلام على راية العباس وراية الحسين، السلام على رايات عاشوراء، السلام على أصحاب المواكب والمعزين والمحبين والموالين. اليوم لدينا وقفة تأمل لدروس كثيرة نتأملها من كربلاء، وأول درس نتعلمه من طريق

هود. علمونا أهل البيت إن الثبات على الحق هو أعظم من كل قوة مادية. ومن الدروس التي تعلمناها ولا زلنا نتعلمها من كربلاء هي أن الإنسان قد يخسر المال والمنصب والراحة، ولكنه إذا حفظ دينه وقيمه فقد ربح كل شيء. الحسين عليه السلام عندما خرج كان لا يطلب مالا ولا جاها، ولكنه كان يقول كلمة الحق، ولهذا بقي ذكره حيا واندثر ذكر الظالمين. تعالوا لنتأمل في طريق السبي أو في طريق كربلاء. فنحن اليوم حينما نصير إلى كربلاء في زيارة الأربعين في أيام سفر، نحن لا نسير بأقدامنا فقط، بل نسير بقلوبنا وأخلاقنا وسلوكنا. الزيارة اليوم هي ليست مجرد مسافة نقطعها ولا شعائر نؤديها، بل هي مدرسة أخلاقية وتربوية عظيمة. تعالوا لنقف قليلا عند أخلاق الزائر الحسيني، وعلينا أن نتحلى بها جميعا. أخلاق الزائر الحسيني هي أولا الإخلاص. الزائر سواء كان أو الخادم، أصحاب المواكب وأصحاب المنابر وأصحاب السير في هذا الطريق، وكل من نهج باسم كربلاء عليه أن يكون مخلصا بقلبه ولسانه وعمله. اليوم خلينا نحكيها مثل ما هي، أنه إحنا اليوم إذا ردنا نمشي إلى كربلاء خلينا نمشي بقلوبنا وبأخلاقنا وبسلوكنا، لأن الزيارة هي مو مسافة مجرد نمشيها ولا شعائر نأديها. الزيارة اليوم هي مدرسة أخلاق وتربية، مدرسة عظيمة. قلنا أخلاق الزائر أولا الإخلاص، أن تكون خطواته لله تعالى، مو يمشي حتى يقول والله أنا هالقد مشيت يوم يومين ثلاثة أيام. خليها كلها لله تعالى، يبتعد عن الرياء، لا يكون فيها رياء ولا سمعة، وأن يكون صبور، لأن طريق الزيارة يعلم الناس والإنسان كيف يتحملون المشقة. والغاية من السير إلى كربلاء هو مواساة لسيدة زينب عليه السلام وعيش المعاناة التي عاشتها، مواساة للزهراء. كل إحنا نعرف أنه هذا الطريق، طريق كربلاء، جاءت مولاتنا زينب عليه السلام وموكب السبايا من الشام إلى كربلاء سيرا على الأقدام في الصحراء. إحنا اليوم الشارع اللي نمشي به سير على الأقدام طريق كربلاء هو طريق معبد، طريق مليء بالبيوت، مليء بالمواكب، مليء بالخدمة. لكن إذا أريد نقارنه ويا الطريق اللي صارت عليه مولاتي زينب عليه السلام، فمولاتي زينب من جاءت من الشام إلى كربلاء كانت هذه الأرض صحراء قاحلة، تلفح وجوههم الشمس وحرارة الشمس، ولا توجد أو لا يوجد من يطعمهم ولا يعطيهم الشراب ولا المأكل، ولا كانت هناك بيوت تأويهم. يعني تخيل أنت اليوم كزائر، أنت اليوم منعم بفضل الحسين، لكن مولاتي زينب عندما جاءت إلى كربلاء كانت غير منعمة، كانت الأرض صحراء قاحلة، لم تكن هناك مواكب ولم يكن هناك بيوت ولم يكن أي شيء ممكن أن يجعل هذا الطريق سهل. طريق الزيارة يعلمنا أن نتحمل المشقة، علينا أن نكون متواضعين. إذا كنا متواضعين، تواضع شلون يكون؟ أن نشوف الغني والفقير يمشون بنفس الطريق، لا فرق بين شخص وشخص، مو يقول والله أنا أحسن منه، لو أنا صليت صلاة الليل وهذا ما صلى صلاة الليل. أبد لا تتدخلون بعبادة أي شخص، كل شخص هو ربه.
أخلاق زار الحسيني أن يحترم الآخرين، لا تأخذ غيبة أحد، لا تنظر نظرة حرام، لا تشارك بإيذاء زائر، وإذا ما أذيت زائر ممكن تأذي الإمام المهدي. إمامنا صاحب العصر والزمان هو يسير مع الزائرين. تخيل الإمام دا يمشي بصفك، هل راح تبقى تباوع ما تغض البصر؟ هل راح تشاق أو تضحك بهذا الطريق؟ أنتوا خلوا ببالكم أنه هذا الطريق هو طريق حزن، طريق مواساة. إحنا رايحين نواسي زينب، إحنا رايحين نواسي الزهراء، إحنا دا نمشي بهذا الطريق في سبيل أنه نقول أن الحسين، أو حتى نبين للعالم أن الحسين انتصر، وأن الثورة الحسينية قد نجحت وفازت وانتصر الدم على السيف. عدم إيذاء الناس، خفض الصوت، أكو ناس تمشي يكون صوتها عالي، تضحك، تسولف بصوت عالي، وقد يكون شخص دا يمشي بالطريق وهو كله خشوع، أو يفكر بالإمام الحسين أو يسمع، وقد أنت تخليه أنه هو يغفل بسبب صوتك العالي. تحافظون على النظافة، لأن أنت أكيد هي صح أنه أصحاب المواكب، بس إحنا اليوم كنا مسؤولين عن هذا الطريق. تساعدون المحتاج، تخدمون كبار السن، يشوفون رجال كبير تعينوه بالطريق بكلمة، بمي، بأي شيء ممكن تقدر تقدمه. الابتسامة بوجه المؤمن، هذه كلها من أخلاق مدرسة الحسين عليه السلام. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع حتى نسولف على طريق السبي وشون كان طريق مليء بالآلام.

لقد كان طريق السبي مليئا بالآلام، ولكن طريق الزيارة كان مليئا بالوفاء. كانت هناك القيود والأغلال، وكانت هنا ترفرف رايات الحب والوفاء والولاء. هناك كان الأطفال يبكون من العطش، وهنا كان يتسابق الناس لسقي الزائرين. لو جعلنا مقارنة ما بين مسير قافلة الحسين وأصحابه، ما بين السائرين اليوم والسائرين أمس في قافلة زينب، كان طريقهم مليئا بالآلام، ولكن اليوم طريق الزائرين مليء بالوفاء. بالأمس كان طريق كربلاء وطريق قافلة الحسين مليئا بالقيود والأغلال، لكن اليوم طريق الزائرين ترفرف فيه رايات الحب والولاء. كان هناك الأطفال يبكون من العطش، واليوم في طريق الزائرين يتسابق الناس لسقي الزائرين. هناك حيث قافلة زينب أغلقت الأبواب في وجه آل محمد، واليوم في قافلة المحبين والموالين تفتح ملايين الأبواب لاستقبال زوار الحسين. هذه رسالة التاريخ، رسالة الوفاء، رسالة الانتصار الحقيقي. تعالوا معي أحبتي نتأمل قليلا في حكمة عظيمة من حكم كربلاء. إن الإنسان لا يقاس بما يملك، ولكن بما يقدم. هذه أهم الحكم من كربلاء وطريق كربلاء. كم من فقير خدم زائرا فنال شرفا عظيما، وكم من إنسان بسيط حمل قدح ماء فكان عند الله كبير. قيمة الأعمال ليس بحجمها ولكن بإخلاصها. من العبر المهمة في شهر صفر إن المصائب مهما عظمت ومهما كبرت فإن الفرج قريب. مرت على آل البيت أيام عصيبة، لكن الله عوضهم وجعل ذكرهم خالدا مدى الدهر. كما في المقولة: كذب الحسين فال أو عفوا كذب الموت فالحسين مخلدا، كلما مر الزمان فذكره يتجددا. ها هو الزمان يمر، وها هي الأيام تمضي، وذكر الحسين يتجدد في قلوب المحبين والموالين. وها هي كربلاء تجسم أجمل صورة للعالم، صورة النصر، وصورة الوفاء، وصورة الحق، وصورة الله التي أرادها الحسين أن تظهر، صورة الإسلام. مهما اشتدت الأزمات على الإنسان، فعليه أن يحسن الظن بالله، لأن بعد الليل فجر، وبعد الضيق سعة، وبعد الحزن فرح. وخير من رسم لنا طريق كربلاء ونور لنا السعي في هذا الطريق هي مولاتي زينب، تلك المرأة العظيمة، تلك التي وقفت أمام الطغيان بثبات كثبات الجبال. امرأة فقدت إخوتها وأبناء إخوتها، وسبيت وأحرق عليها الخيام، فقدت أبناءها، رأت أخوها صريعا وبقيت قوية. مع هذه المرأة التي اليوم هي رمزا للصبر والشجاعة،
ما هي إلا درس نتعلمه اليوم في الحياة، إنه مهما واجهنا المحن ومهما واجهنا الصعوبات علينا أن لن نستسلم، لأن زينب هي التي تركت لنا رسالة الصبر والثبات وعدم الاستسلام. فالسلام على مولاتي زينب، والسلام على محبيها، والسلام على عشاقها، والسلام عليكم أحبتي، والسلام على كل من سار على طريق كربلاء.

0: لا تلطم بس جاوبني.
1: يا زائرين يا سائرين وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شلون شلون؟
1: وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شعر أهل البيت الحبيب الغالي أبو حسين على عويز الشوي. فلا ترعبوني بك.

إذن أحبتي، لنجعل من الأربعين وحدة وقوة، ولنكون ثائرين بوجه الظلم والباطل، لأن من أخطر ما يواجهه المجتمع اليوم هو ضعف القيم والأخلاق. ومن خلال كربلاء علينا أن نعيد بناء أنفسنا، لأن الحسين هو مدرسة للصدق والوفاء والأمانة والكرامة والإيثار. فالزائر الحقيقي هو الذي يعود من الزيارة أكثر التزاما بهذه القيم. فإذا عاد الإنسان من كربلاء ولم يتغير سلوكه نحو الأفضل، فقد ضيع جانبا مهما من أهداف الزيارة. زيارتنا اليوم إلى كربلاء هي رسالة عظيمة للعالم أجمع، فلا تضيعوا تلك الزيارة بكلام بذيء أو بقلة احترام أو بصوت عال أو بملبس غير محتشم أو بسلوكيات لا يرضى بها الحسين. لا تجعلوا تعبكم يروح هباء. في طريق الأربعين هناك صور رائعة من التكافل الاجتماعي، ففي الأربعين نرى الناس تخدم بلا مقابل، والطعام والماء والعلاج للمرضى وتنظيم الطرقات حبا للحسين. لا يريدون أجرا سوى حب الحسين. هذا هو درس العطاء والإيثار. دعونا نقف مع أنفسنا قليلا لنسألها: ماذا يريد منا الحسين؟ هل يريد منا الدموع؟ هل يريد منا أن نكون أصحاب أعمال صالحة؟ هل يريد منا الإصلاح؟ الحسين يريد من الإنسان أن يكون صادق وأمين ومخلص ونافع بمجتمعه، محبا للخير ورافض للظلم. لأن رسالة كربلاء هي ليست محصورة بزمن معين، كربلاء هي لكل الأجيال. كربلاء رسالة عظيمة، والسير بهذا الطريق يحملنا مسؤولية عظيمة وكبيرة جدا، لأن في كل عصر يوجد حق ويوجد باطل. في كل زمان يحتاج الناس إلى الشجاعة في قول الحق. تتجدد مدرسة الحسين كل أربعين. لم يبقى إلا أياما معدودة للأربعين. بدأت من الآن المواكب بالتهيئة، وبدأ الخدام والموالين بالتحضيرات لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات لهم. بدأ الحزن يعود إلى القلوب حينما نستذكر دموع السبايا وصبر السجاد وثبات العقيدة وثبات العقيلة زينب عليها السلام. في كل أربعين نجدد العهد مع الحسين عليه السلام بأن نبقى على طريق القيم والمبادئ، ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على نهج الحسين ومن المتمسكين بأخلاق آل البيت. وزيارة الحسين زيارة حقيقية، وأن نكون متراحمين ومتحابين فيما بيننا. اليوم خلي أحبتنا الكرام نحكيها بلغتنا الدارجة. خلينا اليوم نجعل من هذا الطريق طريق الرحمة، لنسميه طريق الرحمة، طريق الهداية. هواية نسمع انتقادات تجي على خدام الحسين في بعض الأحيان، على المواكب الحسينية، على من يقوم بالأعمال بخدمة الإمام الحسين عليه السلام. لكن اليوم الرسالة نريد نوصلها لكل المجتمع ولكل الناس، إنه بدلا من أن تنتقد خادم الحسين أو من يسير في هذا الطريق، كله واعظ، كله مرشد، قدم ما تستطيع تقديمه،
ولا تضيع وقتك في الانتقاد، لأن اليوم اللي يصير على هذا الطريق الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يهديه، الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يوفقه، لأن ما هدى رب العالمين للطريق ولا خلى يخدم الحسين ولا خلى يقدم خدمة لزوار الحسين إذا ما رأى فيه نطفة طاهرة ورأى في عمقه وفي صلبه شيء طاهر ممكن أن يتغير في ليلة وضحاها. فلا تعتقد أن الشخص المسيء أو الشخص الغير سوي عندما يخدم الحسين إنما هذا الفعل خاطئ أو قد يكون غير مرحب به، بالعكس اليوم هذا هو نقطة تحول، هو بداية هداية، اليوم ممكن أن يكون هداية لهذا الشخص. فخلينا بمكان ما ننتقد الأشخاص، خلينا ننصحهم، خلينا نكون بنقوم بتنبيههم. ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا أكو هواية أخوة وأخوات دائما يحاولون ينشرون، إحنا أيضا إحنا نقول إحنا مو نتغاضى عن الأخطاء، بما معناه أنه أكو بعض الأشخاص إذا تأيدني يا عرفان فعلا هم خاطئين، يشوهون صورة طريق الحسين، يشوهون صورة المواكب، عجهم أخطاء، إحنا مو معناه أنه نتغاضى عن الخطأ، لكن الانتقاد يجب أن لا يكون على العنن، الانتقاد يكون بينك وبينه. إذا شفت أنه أصبح الظاهرة أو أصبح نمط حياة أو أصبح شيء منتشر بالمجتمع وخفت على أنه يصير عادة، لأن أكو بعض العادات السيئة بالمجتمع لبعض الأشخاص إذا ما يشوفون رادع من المجتمع أو ما يشوفون ناكر لأفعالهم رح يكون هذا تحفيز لهم للاستمرار بالخطأ. اليوم أكو بعض المواقف للأسف إحنا ما نريد ننتقد، لكن أكو بعض المواقف المو حلوة نشوفها مرات عند بعض الأشخاص، عند بعض البنات، تحياتنا لخواتنا وبناتنا العزيزات، أكو بعض المراهقات، أكو بعض المتبرجات بطريق الحسين. إحنا ما ندخل بأي مكان ثاني، إحنا نحكي على طريق الحسين، طريق الزيارة، الطريق المواكب، الطريق اللي تمشي به إلى كربلاء. يعني إحنا نريد نسولف على طريق كربلاء فقط حصرا، طريق كربلاء، المواكب الحسينية والمجالس الحسينية. خلي ببالك أنت بالمجلس الحسيني أو الموكب الحسيني أو طريق الحسين هذا طريق مقدس. فاليوم من تصير مظاهر غير لائقة بهذا الطريق لازم إحنا نكون الرادع الأول إلها. ليش؟ لأن إذا ماكو رادع وماكو شخص ينتقد وماكو شخص يذم الأشياء الخاطئة والأشياء الفاضحة والأشياء المثيرة للحياة، أكيد رح يصير هذا الخطأ شيء عادي ووارد، ورح يتمادى المخطئون ورح يزيد عدد الناس اللي تغلط، لأن يقول فلان قبلي سواها وما حد حكي عليها وفلان سواها وما حد حكي عليها فأني عادي أسويها، لأن هو شيء طبيعي ويصير نمط طبيعي بالحياة. لذلك احنا ما نحكي دائما نقول انه الانتقاد مو زين، بالعكس في بعض الاحيان الانتقاد قد يكون هو طريق للتصحيح، بس لكن خلي انتقادنا يكون بناء، خلي انتقادنا يكون بهدف بغاية، مو مجرد ثرثرة ومجرد كلام او مجرد انتقاد. لان بعض المرات اذا تأيدني يا عرفان بمواقع التواصل الاجتماعي تشوف اكو مناشير حلوة لطيفة وبها معاني، لكن بنفس الوقت راح تلقي بعض الأشخاص ينتقدون هذه المواقف اللطيفة والمواقف الزينة، وبالتالي تشوف أنه يعني على الزين والمزينة كانتقادات. فإحنا نقول أن المواقف الغير لائقة واللي بها مشاكل خلينا ما ننتقدها. فخليكم ويانا أحبتنا، أكيد إحنا وياكم لازلنا متواصلين وبرنامج مآثر الطف.

وحق شف الكفيل وجوده والراية. أنا وعباس وياكم يا مشاية، وحق شف

جيت وعلى الوعد تحضار، جيت ولا يهمك لا برد لا حار. هلا يا ما نسيت وعلى الوعد تحضار، جيت ولا يهمك لا برد لا حار. وحق

0: أطيب التحية لمخرجنا عرفان العبدون وهذه الرسالة العظيمة من هذه القصيدة العظيمة. تعالوا خلنا نقف شوية مع هاي الكلمات. يقول أساميكم أسجلها أساميكم. أي واحد يروح يزور الحسين يسجل اسم الحسين. خلينا نعتبر الحسين عنده سجلين، وأكيد هو في كل الحالتين رح ينطي الحسنات والثواب ويرد الجميل، لأن إمامنا الحسين عليه السلام لا ينظر لا إلى طائفة ولا إلى فئة معينة، ينظر إلى العمل. فاليوم شلون تحب يسجل اسمك الإمام الحسين، أو بيا قائمة يخلي اسمك؟ أنت رح تحدد هذا الشيء، وأنت رح تحدد السجل اللي يسجل بيه اسمك. تخيل أن كل عمل خير تسويه رح يسجل. الأمر الآخر والأهم من كل هذا، يقول تزوروني أوافيكم وحضرك بساعة المحشر. يعني كل شيء خير وكل عمل زين تسويه للإمام الحسين في طريق كربلاء يرجع لك. شنو يعني؟ يعني هذا دليل وهذا حافز يحفزنا على أنه في كل خطوة من خطواتنا نحسب الحسين ويانا. وخلناش كم يوم بالسنة، هي إذا ردنا نحسبها وزادت زادت هي 10 أيام. هاي 10 أيام نخليها للحسين. هاي 10 أيام مثلا بعض الأشخاص يجوز يقولون إحنا شنو بس ب10 أيام وبس بمحرم نصير زيانين وبعدها نرجع. أنا أقولكم ما ترجعون. شلون؟ هاي 10 أيام إذا خلصنا النية لله سبحانه وتعالى، وإذا خلصنا وصفينا قلوبنا للحسين وصرنا على طريق الحسين وسوينا الأشياء اللي يريدها من عندنا، من رح تذوقون حلاوة حب الحسين، ورح تذوقون حلاوة العمل الطيب، ورح تشوفون حلاوة الأعمال الصالحة اللي تسووها بهذا الطريق، وراح تستمتعون بالكلمة الطيبة وتستمتعون بمساعدة المحتاج وتتلهف إلى تقديم الخدمة، وتعرف أنه هاي كلها مسجلة بسجلك. إيش رح يكون شعورك؟ فأكيد هواي أمور رح تتغير بيك. ما أقول رح تتغير كلك 100%، لكن هواي أمور رح تتغير بداخلك. لا تخلي أعمالك الموزينة تكون حاجز بينك وبين عمل الخير. ماكو بينك وبين عمل الخير إلا إيدك ولسانك وعقلك. ماكو أي مانع بينك وبين عمل الخير وبين الكلمة الطيبة. اليوم خلي حياتنا مليانة بالخير وبالعطاء وبالمساعدة. خلينا نساعد بعضنا، خلينا نوقف ويا بعضنا، خلينا نكون متراحمين. يعني احنا اذا اليوم ردنا نشيل الرحمة من قلوبنا، هواي احنا متشاوية قلوبنا، وهواي شايفين ناس مو زينة، وهواي ملتقين بناس ما عدها رحمة. لكن تخيل حياتك إذا ماكو واحد يحن عليك، وإذا ماكو واحد يسأل عليك، وإذا ماكو واحد يعالجك، وإذا ما واحد يسمعك كلمة طيبة، وإذا ما تمرضت واحد يوقف لك، وإذا وإذا وإذا، تخيل حياتك بدون رحمة شو رح تكون؟ رح تعيش العذاب والجحيم. لذلك خلي الرحمة دائما هي أساس التعامل بالحياة، وخلي قلوبنا دائما تكون قلوب رحيمة. خلينا نبتعد عن الأحقاد وعن الغيرة وعن النفاق وعن الأنانية وعن الكذب وعن المراءة ولو قليل. خلي ننظف قلوبنا للحسين وعلى حب الحسين. الحسين رح يسجل أسامينا، السجلات موجودة عند الحسين، وهذه السجلات ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، والحسين رح يكون شفيع إنا. بس شلون يشفع عنا الحسين إذا إحنا ما سايرين على هذا الطريق؟ خلينا نفرح قلب الزهراء، نفرح قلب الإمام المهدي، نفرح قلب زينب عليها السلام. اليوم أنت من تسير بطريق الحسين وتتمثل بأخلاقه وتقول الحسين كان هكذا، زينب كانت هكذا، الإمام العباس، الإمام السجاد وغيرها، ونتذكر مواقفهم ونخليهم بين عيننا بكل كلمة وبكل موقف. إحنا هنا رح نكون شيعة فعلا وموالين فعلا ومحبين فعلا. اليوم الحب للحسين هو مو شعار ولا موكبة نصبة بالشارع ولا مية وزعة ولا أكل نطي. صح الأكل والماء والشرب وهي التسهيلات كلها لها يؤجر عليها القائم بها، وثوابها لا يحصى ولا يعد، لكن الأخلاق ثوابها أعظم. خلينا إضافة إلى هذه نقدم بأخلاقنا الطيبة وبروحنا الطيبة. أحبتنا الكرام، الحديث طويل جدا ولنا حلقات إن شاء الله، عسى أن نستطيع من خلالها أن نوصل رسالة كربلاء. وأكيد الوقت دائما يداهمنا، ليس عن الآن إلا أن أقول أنه خلوا كربلاء دائما نصب أعينكم في كل موقف، خلوا الحسين أمام عيونكم، خلوا الإمام السجاد والزهراء وزينب وأبي الفضل العباس، فلا تجعلوا دم الحسين يكون سهلا وهينا عليكم، فلا تهونوا دم الحسين ولا تهونوا مصيبة كربلاء بأفعالكم التي قد تكون مشينة. وإحنا نحيي كل صاحب فعل طيب وكل من قدم للحسين وبكل من ونحيي كل من سار على طريق الحسين، ونحيي أصحاب المواكب وهؤلاء الشجعان. بصراحة فعلا مثل ما يقولون الكرم شجاعة، فأصحاب المواكب هم أشخاص شجعان لأنهم يخدمون بدون مقابل، كرماء يعطون المال والأكل والشرب والخدمة لزوار الحسين، فهم شجعان وهم أقوياء. فبارك الله بكل الجهود التي تبذل وبذلت ولا زالت تبذل في حب الحسين. وصلنا الآن أحبتي إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم من برنامج مآثر الطف، كنا معكم فيه أنا أزهار الكنزي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها،
2: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها،
3: هاي السنة الوجه الحسن يا زاير اهديها،
2: هاي السنة الوجه الحسن.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

طفلة من تعطش يعد ويات حقها، طفلة من تعطش يعد ويات حقها، طفلة من تعطش يعد ويات حقها، جربة العباس عصر الغبح لقنا، جربة العباس نصر الغبح لقنا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصده حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: طلبة هندسة الطب الحياتي يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. السجن المشدد 6 سنوات لمدان بالمشاركة في محاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد. النزاهة الحبس الشديد 2 سنين للنائب حسنين الخفاجي بتهمة الابتزاز. العراق يعرب عن تضامنه مع الجزائر إزاء الحرائق. بريطانيا تسحب دبلوماسيها من إيران. ووزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: يواصل طلبة قسم هندسة الطب الحياتي في كلية الهندسة بجامعة المستقبل برنامجهم التدريبي الصيفي في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز الجانب العملي لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم الميدانية في التعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة. وشهد التدريب تطبيقات عملية على جهاز التنفس الاصطناعي، تعرف خلالها الطلبة على آلية عمل الجهاز وإجراءات فحصه والتأكد من جاهزيته، إضافة إلى ضبط نسب الأكسجين والتعامل مع أبرز الأعطال الفنية. كما نفذ الطلبة تمارين عملية لفك وتركيب بعض أجزاء الجهاز بإشراف المساعد الدكتور علاء محمد حسين ويس، في خطوة تهدف إلى إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على التعامل مع التقنيات الطبية المتطورة. أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن المشدد مدة 6 سنوات بحق مدان ثبتت مساهمته في نقل منفذي محاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد داخل المحافظة. وقال مصدر قضائي أن المحكوم يعد واحدا من بين 3 متهمين هاربين صدرت بحقهم أوامر قبض سابقة على خلفية القضية. وعقب صدور الحكم أكد ضرغام ماجد أن القرار القضائي أثبت بالقانون هوية المتورطين في الجريمة، مشيرا إلى أنه سيعلن تفاصيل أخرى عن مسار القضية والخطوات الشعبية الرامية إلى المطالبة بتسليم بقية المتهمين الفارين. وكان ماجد قد تعرض في نيسان الماضي إلى محاولة اغتيال في قضاء الحمزة الغربي جنوبي بابل، أصيب خلالها بطلق ناري في قدمه. في رحاب الذكرى الخالدة لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، تتجدد معاني التضحية والعطاء وتتواصل الفعاليات التي تستحضر أهداف الثورة الحسينية وقيمها الإنسانية، بالتزامن مع الاستعدادات المتواصلة لاستقبال زائري 40 الإمام الحسين عليه السلام. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: تحت ظلال النهضة الحسينية وما حملته من قيم سامية في التضحية والبذل وخدمة الآخرين، أقامت نقابة المعلمين في محافظة بابل وبالتعاون مع نقابة الأكاديميين المهرجان الشعر الرابع بمشاركة عدد من الشعراء والمثقفين، حيث تناولت القصائد والمشاركات الأدبية مبادئ الثورة الحسينية وما جسدته من دروس في الإيثار والوفاء ونصرة الحق، فضلا على التأكيد على أهمية التحضير المبكر لاستقبال الملايين من زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فيما أوضح نقيب المعلمين في بابل ثائر وحيد هجول جانبا من أهداف المهرجان ودوره في ترسيخ القيم الحسينية:
3: تلك الرسالة التربوية الأخلاقية الدينية الإنسانية ولواقعة الطفل الأليمة اللي نعيش أيامها في هذه الأيام ونعيش ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. دأبت نقابة المعلمين أن تقيم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة الأليمة، واحدة من هذه الفعاليات هو هذا المهرجان الشعري. أيضا هناك ندوات وهناك لقاءات في هذه القاعة وهناك مجالس حسينية.
2: من جانبه أكد مسؤول نقابة الأكاديميين في محافظة بابل الأستاذ الدكتور مشتاق الخفاجي أن خدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام تمثل مسؤولية إنسانية وواجبا نابعا من قيم التكافل والتآزر، مشيرا إلى تقديم الخدمة للزائرين يجسد معاني الإيثار التي رسختها النهضة الحسينية، مبينا أن الجهود تتضافر من أجل إنجاح الزيارة الأربعينية وتوفير أفضل الخدمات للوافدين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد.
4: حقيقة هذا المهرجان هو يراد به أن يصدر الشارع الإسلامي والإنساني بشكل عام أن قضية الإمام الحسين هي قضية عامة مشتركة ومن كل الفئات المجتمع. أعتقد من واجب الأكاديمي والمعلم أن يكون له صوت مختلف عن صوت الآخرين, صوت العلم. عندما تنصب الخيام, تنصب المواكب الحسينية, سيتنصب أيضا خيام للأكاديميين ومواكب الأكاديميين.
2: وبين الشعر والخدمة تبقى النهضة الحسينية حاضرة في وجدان المجتمع, تستنهض قيم العطاء والتكافل فيما تتواصل الاستعدادات لاستقبال زوار الأربعين في مشهد يجسد الوفاء للإمام الحسين عليه السلام, ويعكس أصالة العراقيين في خدمة ضيوف أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لإذاعة جامعة المستقبل, طلال المدني, محافظة بابل.
1: المسمع العراقي, إذاعة جامعة المستقبل, تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إصدار حكم بالحبس الشديد مدة سنتين بحق النائب حسنين الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وأوضحت الهيئة أن المدانة طلب المشتكي بدفع 500,000 دولار وتسجيل نسبة تبلغ 40% من أحد المشاريع السكنية لمصلحته مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بملفات قضائية واستثمارية. وبيّنت أن المحكمة استندت في إدانته إلى اعترافات وإفادات شهود وتسجيلات ووثائق رسمية عدتها كافية لإثبات الجرم وإصدار الحكم وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقية. وصل رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة رسمية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيارة تهدف إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد الزيدي أن المباحثات ستتناول أيضا القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة, مشيرا إلى أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية ومصالح مشتركة تفرض مواصلة الحوار والتنسيق المتبادل. أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تضامن العراق الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إزاء الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين. وقالت الوزارة أنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الجزائري وإلى أسر الضحايا, معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما أكدت وقوف العراق إلى جانب الجزائر في هذا الظرف وثقتها بقدرة المؤسسات الجزائرية على تجاوز آثار الكارثة والحد من تداعياتها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل, نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا, أعلنت المملكة المتحدة سحب ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن القرار جاء بعد تقييم للوضع الأمني, مشيرة إلى أن السفارة البريطانية ستواصل تقديم خدماتها وإدارة أعمالها عن بعد. كما جددت الوزارة تحذيرها الشديد للرعاية البريطانيين من السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية. ويأتي هذا الإجراء في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة 12 من الضربات التي استهدفت قدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الساحلية في إيران. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي, مشيرا إلى أن الوضع القائم إذا استمر فإن طهران ستدفع ثمنا باهظا. وقال روبيو أنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأضاف أن الإيرانيين يوافقون على بعض بنود المفاوضات ثم يطلبون تعديلها في مراحل لاحقة مما يعقد الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق. وأشار إلى أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تقوم على الرد على أي تصعيد، معتبرا أن الضغوط على إيران ستتزايد ما لم تسلك طريق التفاهم. ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع على وقع التصعيد المستمر في الخليج والبحر الأحمر، وأظهرت التعاملات

0: أجلت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 12 ألف شخص بعد اتساع رقعة حرائق الغابات في جنوبي غرب البلاد. وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن النيران المستعرة منذ أيام دفعت السلطات إلى إخلاء القرى والمناطق السكنية القريبة من الغابات المتضررة بعد أن أخذت الحرائق بالتوسع بفعل ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية. وكانت منطقة جيروند قد وضعت في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق الغابات في وقت أعلنت فيه السلطات مقتل رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في مكافحة أحد الحرائق بعد أسبوعين فقط من مقتل رجل إطفاء آخر في منطقة سافو بجبال الألب الفرنسية.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الجمعة صحوا وحارا في معظم مناطق العراق مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الصيفية الحارة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 45 إلى 46 درجة مئوية في المدن الوسطى والجنوبية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة نهارا مع بلوغ درجة الحرارة العظمى نحو 45 درجة مئوية والصغرى نحو 35 درجة مئوية، في حين تكون الأجواء صافية ليلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يختتم منتخبنا الشبابي لكرة القدم معسكره في البصرة تأهبا لمرحلة جديدة من الإعداد في بغداد قبل التوجه إلى تايلاند. ويخوض المنتخب 3 مباريات ودية أمام الكويت وإندونيسيا، إضافة إلى مواجهة محتملة مع إيران أو ماينمار، ضمن الاستعدادات الأخيرة لتصفية كأس آسيا تحت 20 عاما. وأكد المدير الإداري جبار هاشم أن المعسكرات الأخيرة ساهمت في تقييم مستويات اللاعبين وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية، كما يواصل اتحاد الكرة اتصالاته مع ناديي ريد النمساوي ونورتش سيتي الإنجليزي لضم يوسف النصراوي وبوتان أمين. ويلعب العراق في المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند والإمارات وتركمانستان. يستهل الاتحاد العراقي للجودة البارالمبي للمكفوفين مشاركته في النسخة الثانية من بطولة العرب المقامة في العاصمة الأردنية عمان حتى 30 من الشهر الجاري. وأكد رئيس الاتحاد محمود شاكر الغزالي أن البطولة تمثل محطة إعداد مهمة للمنتخب الوطني، وأوضح أن عددا من اللاعبين الشباب يشاركون للمرة الأولى رغم المشاركة على النفقة الشخصية بسبب ضعف التخصيصات المالية. وأشار لأن الهدف هو الحفاظ على لقب النسخة السابقة والاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية في اليابان مطلع 20 الأول المقبل. أكد الاتحاد العراقي لرفع الأثقال مشاركته الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية 20 آسياد ناغويا 2026 في اليابان. وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل أن التصفيات والاختبارات الفنية مستمرة لاختيار أفضل الرباعين لتمثيل العراق، وأضاف أن المنافسة بين الرباعين شهدت مستويات متقدمة وفق معايير فنية ورقمية دقيقة، وبيّن أن البرنامج الإعدادي يهدف إلى المنافسة على الميداليات إلى جانب تهيئة الرباعين المؤهلين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. كشف مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد أن الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية جاء لأسباب فنية وإدارية، وأوضح أن البطولة لا تقام ضمن أيام الفيفا دائما ما يتيح للأندية عدم تفريغ لاعبيها، وأشار لأن المنتخب سيقيم معسكرا في صربيا خلال أيلول المقبل ليتضمن مباريات المدية أمام صربيا ومقدونيا ومنتخب أوروبي آخر. وأضاف أن الاتحاد يعمل على تنظيم بطولات ودية ضمن الأجندة الدولية لضمان اكتمال الصفوف. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تسمية مشتاق كاظم مشرفا عاما على المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح مصدر في الاتحاد أن القرار يندرج ضمن خطة إعادة تنظيم الجوانب الإدارية لأسود الرافدين. وأضاف أن كاظم سيحصل على صلاحيات واسعة للإشراف على الملفات الإدارية والتنسيق مع الجهازين الفني والإداري، ويعول الاتحاد على خبراته السابقة مع نادي النفط لتعزيز الاستقرار الإداري قبل كأس الخليج وكأس آسيا. تواصل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية دعمها للبطل مصطفى داغر من خلال معسكر تدريبي احترافي في ألمانيا. ويأتي المعسكر تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في ناغويا اليابانية، وتتكفل اللجنة بجميع النفقات مع إشراف مدربين ألمانيين ضمن برنامج إعدادي متكامل. وأعرب داغر عن شكره للدعم المتواصل الذي يوفر أفضل ظروف الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة. اختتم منتخبنا الوطني للشباب بالجودة ومشاركته في البطولة العربية في عمان بإحراز ميداليتين برونزيتين. وأوضح عضو الاتحاد معن الهر أن عباس فلاح خريبط أحرز برونزية وزن 81 كيلوغرام، فيما نال رضا صباح نوري برونزية وزن 60 كيلوغرام. وأضاف أن اللاعبين قدما مستويات فنية مميزة أهلتهما للصعود إلى منصة التتويج، وأشار لأن النتيجة تجسد تطور الجودو العراقي وحضوره المتنامي في المحافل العربية. وإلى الأخبار العالمية، حيث نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تقارير إعلامية تحدثت عن احتجاز رئيسي كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفينكو في الولايات المتحدة. وأكد الاتحاد أن تلك الأنباء كاذبة تماما رغم إقراره بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفا ثالثا ذا صلة بالاتحاد. وأوضح أن مذكرة استدعاء صدرت من محكمة في فلوريدا لتقديم وثائق ومراسلات مرتبطة بعدد من الأشخاص. ويواجه الاتحاد الأرجنتيني تحقيقات أخرى داخل الأرجنتين تتعلق بشبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي. كشفت تقارير صحفية أمريكية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتزم الاعتزال الدولي في 24 من أيلول المقبل. وبحسب التقارير سيكون لقاء البرتغال وويلز في دور الأمم الأوروبية آخر مباراة دولية لصاروخ ماديرا. وخاض رونالدو منذ عام 2003 مع مجموعه 233 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفا، وسيواصل مسيرته مع النصر السعودي سعيا للوصول إلى الهدف الألف في مشواره الاحترافي. أخيرا، أفادت صحيفة لاجيستا ديلو سبورت أن المدرب الإسباني بيبي غوارديولا طلب 20 مليون يورو سنويا لتدريب المنتخب الإيطالي. وأضافت أن الرقم يفوق بضعفين ما يستعد الاتحاد الإيطالي لدفعه، مما يعقد فرص التعاقد معه. وتشير التقارير أن غوارديولا يفضل الحصول على فترة راحة بعد 10 سنوات مع مانشستر سيتي. وفي حال تعذر التعاقد معه يبرز أندريا بيرلو وروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي ضمن المرشحين لقيادة الأتزوري الذي أخفق في التأهل إلى آخر 3 نسخ من كأس العالم.
3: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. طلبة هندسة الطب الحياتي يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. السجن المشدد 6 سنوات لمدان بالمشاركة في محاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد. النزاهة الحبس الشديد 2 سنين للنائب حسنين الخفاجي بتهمة الابتزاز. العراق يعرب عن تضامنه مع الجزائر إزاء الحرائق. بريطانيا تسحب دبلوماسيها من إيران. ووزير الخارجية الأمريكي: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: مضت
1: وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

الشمال أحيي

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
2: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
3: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفار.
4: نعشق الحسين. حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: مشاية مشاية مشاية مشاية نوصل كربلاء موعدنا بالراية نوصل كربلاء.

هذا العهد كل عام بهنا وبيني مشى يا روح ورايت بكفيني خليني بجنون العشق خليني بجنون العشق صدقني عن حسين ما تلهيني علي هذا العهد كل عام بينا وبيني مشى يا روح ورايت بكفيني خليني بجنون العشق الله أو صدقني عن حسين ما تلهيني.

الله المخلص أبو حسن علي الخفاجي. الله كل شيء غير من الطفوف براسه وجاب العشق لحسين والعباسه. كل شيء غير من الطفوف براسه وجاب العشق لحسين والعباسه.

صحنا بعيلة هلا أو نقطعها لو ما زارتك رجلي أنا نقطعها لو حيهم نقطعها لو ما زارتك نقطعها لو ويلي وخلت شهد الثاني.

شاية مشاية نو موعدنا الله منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة لو طاح كل شي عود وطعت جفوفة لو طاح كل شي عود

وحسين جنة ملتقانا نشوفه وحسين جنة ملتقى الله وحسين جنة ملتقى الله أو نعشق شراية نوصل كربلاء موعدنا بالرايه نوصل كربلاء نعشق شراية إذا كدت موعدنا بالرايه.

0: الله أو آية بأثر آية نوصل كربلاء موعدنا بالراية مشاية
1: شباب شباب شباب لا تبرد لا تبرد

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

أي بشر يتوفق لها يتوفق لها يدز عليك حسين يالله تدخل لها يدز عليك حسين يالله

علي كرار حسين الكربلاي من نطوب هاين رسم كل شي بخيالي حسين اشوف ان راسه فوق الرمح عالي

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تهنئ طلبة السادس الإعدادي بمناسبة إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 25-26. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة السعي الحثيث إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمات من خلال الحوار والتواصل. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرين الفرنسي والأردني العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاق التعاون. مستشار الأمن القومي: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أبرز أولويات الحكومة. شرطة الكرخ تطيح بأربعة متهمين بجريمة قتل بعد فرارهم خارج بغداد. النفط يقفز إلى 94 دولارا بسبب التوترات في الشرق الأوسط. حرائق إسبانيا تمتد إلى 32 ألف هكتار وإجلاء 34 قرية. والهلال يطلب ضم ديمبلي من باريس سان جيرمان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه، مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج، وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا، مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. المجتمعات التي بعث إليها الأنبياء كل مجتمع إلى وضعية خاصة طبعا، يعني نعرف أن الشعوب مو متساوية، بعض الشعوب اكو عندها حضارات مستمرة، بعضها ما عندها حضارات مستمرة، بعضها قيض إلها أن يكون اكو بيها ناس على وعي ومعرفة وعلم فاستفادت منهم، البعض لا، بعض الشعوب ظلت جاهلة. في الواقع كل نبي واجه حالة معينة، يعني لما نرجع إلى تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم لاحظ كل نبي واجه حالة معينة، واجه وضعية معينة، والسماء وجهت يعني كيفته إلى معالجة تلك الوضعية. الجزيرة العربية كان أكو بيها تيار، هذا التيار الواقع إلى شعب، وحدة من الشعاب أن قسم دولة كانوا يتصورون أن الإنسان منغمر بالمادة، الإنسان منغمر بالمادة يعني يأكل يشرب ينام يلبس، يعني يتفاعل ويا القضايا المادية، ويتصورون أن اللي يتصل بالله عز وجل ما يمكن أن يكون كيان مادي، يعني دم ولحم وعصب وعظم، يعني هل إنسان هذا ما يصلح لأن يتصل بالله؟ اللي يتصل بالله لازم يكون مجرد، يعني مو جسم، يعني ما يكون إلى خواص الأجسام. فلذلك كانوا يصورون أن الملائكة هم اللي يجب أن يكونون وسطاء بين الناس وبين النبي، وبين الله عز وجل وبين النبي، أن الملك هو اللي يصلح أن يتصل بالله، أما النبي ما يمكن أن يتصل بالله عز وجل، وإذا كان ما يمكن أن يتصل بالله فهذا عدم الإمكان منين جاي؟ جاي من كون إنسان يأكل الطعام، يعني هالحالة الجسمية اللي هو بها المادية ما تأهل لأن يرتقي إلى هالمستوى. زين، يعني يصورون أن هذا المستوى المادي مستوى غرائزي ينحط بالإنسان عن رتبة الاتصال بالله عز وجل. وترى المقصود من أكل الطعام مو بس أكل الطعام، لا، يعني ما يتبع أكل الطعام. أخبر تعرف هذا الطعام اللي يأكل الإنسان يخرج من عنده، في يعني الذهاب إلى بيت الخلاء
ليه؟ ما كانوا يتصورون ان واحد يتصل بالسماء، يعني هذا مثل باقي الناس هذا الشكل، يروح البيت الخلاء ويطلع من بطن نفس الشيء اللي يطلع من بطن الناس. هذا المعنى عندهم كان صعب تصوره، ان ما يمكن نبي يصير هالشكل. ما ممكن، لازم يكون الى ميزة. اذا صار البناء ياكل طعام ويروح الى بيت الخلاء، شنو فرق عنا؟ نبه هالتيار، هذا تيار يعني ما جاي من فراغ، هو ما جاي من فراغ، جاي من تصور بان الذين يتولون القيادة بالمجتمع، سواء كانت قيادة روحية او قيادة اجتماعية، لازم يكون لهم ميزة عن سائر الناس، يعني لازم الافضل يقدم على المفضول. التفت لي شوي زين، وهي مو جاية من فراغ، لا جاية من محاكمة داخل وجدان الانسان. الانسان في داخل وجدانه اكو عنده محاكمة ان الافضل هو المتعين ان يقود المجتمع. وهالافضلية منين تجي؟ تجي من تميز، يصير متميز عن غيره. ومن جملة اسباب التميز ان يكون مثلا بمستوى ارقى من مستوى سائر الناس، والا اذا صار البناء يأكل الطعام ويذهب الى بيت الخلاء، ما عنده فد ميزة. من اجل ذلك استنكروا. خل ابين لك اولا سبب النزول ونعود الى هاي الوضعية اللي واجهها النبي صلى الله عليه وآله. سبب النزول، اجا عتبة وشيبة والوليد، ابو خالد ابن الوليد، الوليد ابن المغيرة بعد، والنضر ابن الحارث، وابو سفيان، ومجموعة من رجالات قريش. هذول كانوا متميزين بوضع مالي وبوضع تجاري ضخم، كانوا معروفين اعيان، وعندهم الى جانب ذلك ثروات. هذول ارسلوا خلف النبي صلى الله عليه واله، قالوا له ارد ان نجتمع بك. فجاءهم النبي، قالوا له احنا اردنا ان نعذر فيك، يعني نريد نلقي عليك الحجه قبل ان نتخذ اي اجراء، نعذر فيك. انت دوافعك الى هالرسالة شنو؟ دوافعك الى هالدعوة، الدعوة الى انه اعبدوا الله، اتركوا الاصنام، انا جئتكم من السماء، الى اخره، هالدعوة اللي عندك، النبوة تسميها، دوافعك الى شنو؟ هل دوافعك دوافع مالية؟ احنا مستعدين نعطيك اموال شو كثر ما تريد نعطيك، اقترح ونعطيك. اذا لا، دوافعك دوافع اخرى، دوافع حكم، احنا الان نجعلك نملكك علينا، نجعلك علينا ملكا. اذا لا، دوافعك دوافع لا دوافع مالية ولا دوافع حكم، وانما عندك دوافع اخرى افرض اجتماعية تسود العرب كلها، احنا ما عدنا نعمل وياك على ان تسود على العرب كلها، شنو قل لنا دوافعك لهذا؟ النبي قال لهم ما بي من هذا شيء، هذا اللي تقولوه ما عندي منه شيء ابدا، انا رسول الله بعثني الله اليكم لاخرجكم من الضلال الى الهدى، ان اطعتموني فذلك حظكم في الدنيا والاخره، وان عصيتموني انا انتظر حتى ياتي الله بامره واصبر حتى يحكم الله، هذا اللي عندي. قالوا له زين، اذا انت ما تلبي نداءنا وما تلبي طلباتنا، اذا اسأل ربك خلي يودي وياك ملك، نعم، يكون شاهد على صحة نبوتك، وخلي يرفعك عن هالمستوى اللي انت بيه، انت قاعد لي ببيت بكوخ مثلا، خلي يسوي لك قصر من ذهب، قصر من فضة، يعني يحشد لك اسباب العظمة، خليك تبدو كيان مميز. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا اسال الله ذلك ابدا،
انا انتظر اللي يعطيني الله عز وجل الشيء اللي يعطيني اياه الباري انا اشكر الله عليه بس، اما اني اقترح او اطلب لا. فنزلت الآية الكريمة بهذا السبب. طيب، سبب النزول يلقي النظر على ان مجموع الاجواء اللي دفعت هذول على ان ينكرون على النبي صلى الله عليه وآله، مجموعة اجواء اهمها انك انت اذا تريد تتميز وتكون نبي ينبغي ان يكون عندك شفافية ترفعك الى مستوى الالتقاء بالله، والا اذا مثلنا جسم ومنغمر بالمادة ما تصلح لان تلتقي بالله من ناحية. من ناحية ثانية انت فقير، والفقير مو مؤهل لان يكون شيئا مذكورا. انت اذا فقير الفقير ما الى قابلية او لياقة ان يصير شيء مذكور. ليش؟ وهي موجودة ترى، يعني رواشبها حتى الان تعيش عندنا، حتى الان رواشبها تعيش عندنا. تلقى الفقر يقعد بصاحبه عن الولوج الى بعض الاماكن، هذا فقير خلاص. يعني هذا اذا ما عنده مظاهر فخفخة ومظاهر عظمة ومظاهر غنى تغلق في وجهه مجموعة من الابواب على انه الفقير ما ينقل فقر يدب على الناس، والغني ما ينقل غنى يوزع على الناس ابدا، هذا بمكانه وهذا بمكانه. لكن هذا ينظر اليه فقير خلاص. ويقول الشاعر لعمرك ما الغريب بذي الثنائي، ولكن الفقير هو الغريب. اذا ما المرء اعوز صد عنه اخي الله وابعده القريب. تأمل هالجانب او هالظاهرة رواشبها باقي عندنا الى الان، ان اللي يكون فقير يعني ما عنده سلم للصعود. السلم للصعود هو الغنى، وهي نظرية خاطئة تماما، لان اولا الغنى والفقر حالة طارئة ما تنولد مع الانسان. ماكو واحد ينزل من بطن امه غني والاخر ينزل فقير، الناس بأجمعها تنزل عراة. الحالة الطارئة، وهاي الحالة الطارئة مو دائما تكون فضيلة او رذيلة ابدا لا، يعني قد تلقى واحد يصير غني بس ما يصير غني من كدة او من شعية او من مشيرة، عنده مشيرة طويلة بها معاناة الى ان يحصل على الغنى. لا، بعض الناس يصير غني من وضع فاسد، وضعية فاسدة شو يصير غني. تصرف احيانا تصرف منحرف تخلي يصير غني، والشكل وبالعكس بالعكس. والفقر لا يعتبر عار. واحنا اذا اريد نرجع الى تاريخ الفقر والغنى نلاحظ ان سلم الصعود مشدود الى الفقر اكثر مما هو مشدود الى الغنى. مو معنى ذلك نريد نحدد الفقر نقول فقر زين، لا. سلام الله على امام المتقين يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، مو معناه الفقر زين. لكن لما ترجع انت الى تاريخ العظماء اغلبهم فقراء، لان الفقر عامل مساعد على تحقيق الذات، يدفع الانسان الى ان يحقق ذاته. يعني انت يقول لك افرض واحد يفتح عينه يشوف اكو تحت فراش وثير ناعم، والبيت اللي هو بيقاص، سيارة تحت رجليه، اموال بين يديه للتصرف، فرص الحياة مفتوحة امامه، وعليه من ادرس انا، وعليه من اتعب، وعليه من حارق روحي، لاني كلهم عندي. ذاك لا، يعني قليل من الناس اللي عنده همة ابعد من وراء هذه المظاهر المادية، نادر. اللي عنده همة ترتفع به عن مستوى هذه المظاهر والرغائب جدا قليلين بالحياة. العم الاغلب يقول لك ما زال هاي تأمنت الي، انا على شنو اتعب. بينما هذا اذا انولد وشاف روحه عاري من هذه الامور يقول لك اولا خلي احقق ذاتي، وثانيا خلي شوية اخلي امامي بالحياة وسائل اليات
اقدر استريح بها اطمئن بها الى وجودي، لان والله التقرير انا ما اقدر اصل الى نتيجة معينة. يعمل يكد يضاعف جهده فيلعب دور من ناحية، من ناحية اخرى مثل ما قلت لك هذا مو شيء ذاتي ينولد مع الانسان حتى نقدر نعتبره عامل تقدم او عامل تأخر. فذولا يقولون ما لي هذا الرسول يأكل الطعام، ليش يأكل الطعام؟ النبي

الحاجات الأساسية للإنسان كلها يسويها النبي صلى الله عليه وآله. وفرد يوم جماعة من الصحابة قرأوا القرآن، مروا بآيات فيها وعد ووعيد، قرأوا القرآن مروا ببعض الآيات اللي تذكر مشاهد من القيامة وما عبد الله عز وجل للعصاة وأهوال يوم القيامة. اجوا ما بيناتهم تعاهدوا، من جملتهم عثمان ابن مضعون، تعاهدوا وقالوا خلاص احنا اذا ورانا هالمصائب على شو احنا متلذذين بالدنيا، خلي نتزهد نترك هالدنيا نتقرب الى الله بترك الدنيا. اولا لا ننام على فراش وتير، ولا ناكل طعام طيب، ولا نلاقي النساء، ولا ولا ولا، يعني نحرم انفسنا. طبت زوجة عثمان ابن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت على عائشة زوج النبي، عائشة شافتها عاطل يعني ما لابسة حلية، قالت لها انت عندك كل مؤهلات الجمال، ليش انت ما تلبسين حلية؟ قالت لها لمن البس وزوجها قرر ان لا يلاقيها؟ قالت لها هكذا؟ قال بلى. قالت بلى. فعائشة ادخرت الموضوع، خلت لما دخل النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله ترى اكو هكي شيء، اكو هكي تيار، هذا انولد. النبي صلى الله عليه وآله طلع الى المسجد، لما حضر الصحابة رضوان الله عليهم صعد النبي على المنبر، قالهم ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات، الله عز وجل عندما خلق هذه الطيبات لمن خلقها؟ الله خلق فواكه وخلق أطعمة وخلق ملابس رائعة وخلق أمكنة، نعم يمكن أن يرتاح بها الإنسان، لمن خلقها هيك؟ إذا أنتم ما تتنعمون بها من يتنعم بها؟ اخذوها من طريق المشروع، خذوها من الحلال، لا تجون تسووا للدنيا، تحولوا للدنيا الى قبو مظلم، لا، الدنيا مو شكل. الله عز وجل وضع الدنيا ووضع الاخرة وجعل الدنيا مزرعة الاخرة، انت تمتع كل اشرب، نعم الطيبات مارسها بالطريق المباح الحلال اللي الله عز وجل رسمه لك، وهذا كله اذا راعيت بوجه الله راح يكون عبادة. قالوا وخروا هالشبهات عن اذهانكم، اي تصرف عندكم هذا في داخل الدنيا اذا كان وفق ما رسم الله هو عبادة. عبادة انت تطلع الى السوق تشتغل شغلك بالسوق، اذا اشتغلت بالحلال وهدفك ان تشبع عيالك وتشبع نفسك هذا عبادة، مثل ما انت بالمحراب تصلي هاي صلاة، هاي بالسوق صلاة، سوق محراب، بوسعك ان تحول السوق الى محراب او تحول الى حانة. السوق انت اذا راعيت بوجه الله يعني بعت واشتريت وابتعدت عن الحرام وهدفك ان تشبع نفسك وعيالك هاي عبادة، تأكل وهدفك ان تتقوى على العمل وهدفك ان تقوم تؤدي ما رسم الله عليك من طقوس هذا عبادة. انتوا ليش تفترضون ان العبادة بس بالمحراب؟ العبادة بالحياة كلها. نلاحظ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. يعني شو ليعبدون؟ يعني بس قاعدين يصلون هي؟ لا، مو شيء، مو بس قاعدين يصلون او يصومون، لا، يعبدون يعني كل حركة يمارسونها اذا روحي فيها وجه الله عبادة. يطلب علم عبادة، يطلب تحركات اجتماعية هدفها اصلاح هي عبادة، يشتغل يكتشف هو عبادة، هذا كل عبادة يثاب عليها الانسان. فالنبي قال لهم تعالوا هنا لا تسووا لديبولت، كل من يحط براسه شيء، كل من اكو براسه شيء يجيبه يفرغه بالمجتمع، تردون تحولوا للدنيا الى مكان مال سوداويين، لا، مو الشكل. الله عز وجل خلق الحياة مشرقة، خلق الحياة بها عطاء، تمتعوا بما

اعطاكم الله. قل من حرم زينة الله؟ مو كل واحد من عندكم شاكله. واكو مصيبه احنا عندنا، اكو بعض الناس الله وكيلك يشوف الحديث او حديثين ما يعرف ذن شنو، ولا يعرف ذن معارضات مو معارضات، يدخل ضمن اي نطاق ما يعرف هذا. اجا وصار بناء يصبون بروس الناس. ها لا مو هالشكل. يو تفهم اهداف الشريعه، تفهم اهداف ما رسم الله عز وجل كامله، لان هذا موضوع في اطار كامل. لا تجي تمتلخ لك حديث وحديثين طلعين من نصابين وتجي تتصرف تصرف يا باه الله. لا، خلي الامر، انط الامر باعناق العلماء. خلي عالم عنده قدرة على فهم الشريعة، هذا يجي يعطي الرأي. اذا اعطى الرأي تقدر تستند الى وهو يعتبر مسؤول. طيب، فالنبي قال تفضلوا، انا انام وانتبه واكل واشرب والاقي نسائي، وبنفس الوقت اعمل واطلع واروح واجي. عينا هذه حاجات البشر في هاي الدنيا الطبيعية. وطلعوا صححوا مواقفكم، وطلعوا برا. ها وفعلا قاموا الصحابة نزعوا المعنى هذا اللي تصوروا في الآية ناظرة الى هذا المعنى. شو تقول لهم؟ تقول الآية الكريمة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام بعد ويمشي ها في الاسواق. شنو معنى المشي في الاسواق؟ شو تنبه لي زين. المقصود ترى بالمشي بالاسواق العمل، انه يعمل يطلع يبيع او يشتري. هذول شنو اللي كان عندهم بحضارتهم؟ كان عندهم بحضارتهم احتقار العمل، عمل يدوي محتقر، محتقر تماما. شلون؟ الانسان اذا نزل وصار بناء يبني يشتغل بالبناء، او يشتغل مثلا افرض بعمل من الاعمال الاخرى، من الاعمال اللي يمارسوها العمال، هذا يعتبروه هذا يعتبروه ضعه، يعني مستوى هابط. ولهذا تلقى حقوق العمال بالحضارات اللي سبقت الاسلام تكاد تكون حقوق يعني رمزيه. ما العامل ما اخذ حقه بالحياة. العمل عندهم محتقر، وخصوصا العمل اليدوي. العمل اليدوي عمل يعتبر محتقر. العمل خصوص عندنا في الجزيرة العربية، بالجزيرة العربية عند افضل عمل يصير عليه الليل. اذا صار عليه الليل اخذ سيفه ورمحه وطلع لقال بيت هنا، او مثل ما يقولون هو نهبها وجه. ها ما لقى الجيران نهبهم، نهب وشال واكل من النهب والشال وزواج من النهب والشال. نعم وهكذا وهكذا. ارجع للجاهلية ايش تلقى بها غير هذا؟ شنو بها غيرها؟ ومن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن في ناقنا شلبا وأفراشا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوجهن نهب حيث كان، أغرنا من الحلال على ضباب وضب، إنه من حان حانا، واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. اكو غير هذا؟ ها نهب وشال، والمرأة تأخذ تشبع، نعم فتوطأ بالشبع. وهذا اللي صار، هذا اللي كان عنده، هذا اللي كان عنده، هذا العيش المشرف. اما الانسان يرجع الى بيته وقد تعبت يده من العمل، هذا كان موضع احتقار عندهم. ولذلك اجى الاسلام قلب الموازين رأسا على عقب. قال من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. ها
أرجوك شنو أعظم من أن ينزل النبي ينزل من على المنبر يأخذ له إيد واحد من الفلاحين شوية صاير بيها شيء من المجل واحد قجز من عنده شحب إيده منه يأخذ النبي تلك اليد يقبلها ثلاث مرات ثلاث مرات يقبلها يقول إنها يد يحبها الله ورسوله إنها يد يحبها الله هاي إيد يصير عليها الليل وهي شاعرة بأنها ماكلة من تعبها من عرفها هذا الكتف اللي يون عليه بالليل من التعب هذا كتف مقدس عند الله لأنه جياكل منين من الحلال ينمي كرامته ينمي مكانته يأكل مين من هذا الحلال هذا موضع فاخر موضع شرف اجى الإسلام قلبها للموازين تماما ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده مو واحد من أدبائنا العرب يقول مريت على واحد ينزح حش الحش الكنيف يعني هذا جاي ينزح له بلوعة كنيف مال فضلات بالداخل أشمعة يهيمن أكو عنده يعني يقرأ يقول دنيت إلى وإذا به يقول وأكرم نفسي عن أمور كثيرة على إن إكرام النفوس من العقل وأبخل بالفضل المبين على الأولى رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل وما شانني نزح الكنيف وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل وأقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي وأي فتى مثلي نقول وقفت عليه قلت له وين تعال شنو وأكرم نفسي عن أمور وين أنت وين حتروحك حتى وتكرم نفسك ضحك ليش ترى قال لي والله أضحك من شفاك يظهر إنسان مو مطبوخ مو ناضج لما الخبر قال لي هذا اللي تشوفه على بدني أنا بعد شوية أروح إلى أهلي أغتسل هذا يذهب الماء يغسله يذهبه عني لكن إذا وقفت على رأسك وأخذت من يدك شيء طلبت منك شيء العار اللي يلحقني غسل الماء نعم روح صحح آرائك دعني خليني على أفقي على خطي فعلا الشكل فعلا هذا يأكل ويفتخر ما وليس على المرء التقي غواوة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم أي عمل ما يؤدي إلى محرم نعم ويشبع الإنسان من طريق حلال عمل مبارك هذا وهذا عمل يثاب الإنسان على ممارسته فماكو أنا مستغرب عن بعض التيارات أستغرب أن أجد عند جملة من المذاهب الإسلامية لما يجون في باب الكفاءة ويبحثون بعض الأعمال يرون أن بعض الأعمال تقعد بالإنسان عن أن يكون ندا للإنسان الآخر أو بالمسلم عن أن يكون ندا للمسلم الآخر شلون فرض واحد عنده مهنة احنا نسميها متواضعة يجي يخطب افرض من واحد عنده مهنة شوية محترمة يقول ماكو كفاءة هنا كفاءة هنا ماكو ما ينبغي هذا مو كفو ما يلبى اذا خطب ما ينعطى لا هذا خلاف روح الاسلام هذه وقفة بوجه الاسلام لا مو كذي تقدر تقول لي شيء ثاني شنو الشيء الثاني تقول لي ان غالبا الطبقة تغلغل في نفس الفرد مشاعر اذا واحد ينتمي الى طبقة هاي الطبقة تخلق عنده مزاج كون عنده مزاج يمكن دولة ما ينسجمون بعدين اذا البنت مثلا من وسط راقي كما نعبر عنها والولد افرض من وسط عادي وسط عمالي عادي يمكن بعدين يعني من رواشب المجتمع اكو في نفسها ممكن ان تقول له يوم من الايام تدل عليه عير بكلمة اني انا من افق اعلى من افقك مثلا فيصير عدم انسجام ممكن هذا يصير لكن مو معنى ذلك انا اجي اقول اجعل هذا اصل
أقول هذا مو كفو هاي، لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. والإسلام ما إجا يريد يخلي المجتمع يتعقد بعض من بعض. قد يقول لي واحد أنت تحكي عن يا إسلام، إسلامنا له إسلام أكو بالمريخ. لا والله إسلامنا هنا مع الأسف، مع الأسف يعني. يعني أنا أقول لك أكو جماعة يا ريتنا ما نطيعهم. يعني أنت قد لما تسمع لك واحد يحكي باسم الإسلام لا تبطون هذا، لا تبطون، ذولا ذولا مش مسلمين، لا لا تزوجوهم. عينا شوفوا هذا كل مضمونه قبل خالي قطع حافظ الاربع شيات مو اكثر، لا يعرف روح الاسلام ولا يعرف افاق الاسلام، حفظ له حديثين وقال للمسلمين كلهم كفرهم بس هو مسلم، ها والاخرين مو مسلمين. قال هناك منين لك هذا الحكي؟ المسلم اللي ما ينكر ضروره من ضرورات الدين ويقول اشهد ان لا اله الا الله ويشهد للنبي بالنبوه، هذا ها خلاص هذا تتكافأ. منين انت عندك هالحكم؟ يعني انا اللي اريد الواقع دائما ان المسلمين لازم يتجاوزون دولة، يخلوهم ورا ظهورهم. دولة اناس ما يشوون حتى حكاية كلمة ما يشوون، لانه هيك واحد يجي الى الامة الاسلامية يحاول تمزيقها والله عز وجل رسم لنا طرق ليلتحم المسلمون بعضهم بالبعض الاخر، حطاهم أخوة الإسلام نعمة الإسلام وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يجيني فرد واحد من هذا النوع هذا أنبذ أذب في أحقر مكان، ما التفت إلى قوله، ما التفت، لأن روح الإسلام يجب هي التي يجب أن تكون شاهدة. ما زال مسلم ما يرتقي إلى إنكار ضرورية. تجيني تريد تصور لي اني انا اذا شتمت عمرو بن العاص يعني صرت انا مو مسلم، ها؟ منو قال لك التمليل؟ لك شنو دليلك على هذا؟ هم كانوا ما بيناتهم يشتمون، ها؟ وما كان ذلك يقدح في اسلامهم في ايام النبي. موضوع هذا يحتاج الى موضوع خاص، بس قصدي ما زال المسلم لا ينكر ضروره، اكو عندنا ضرورات موضع اجماع المسلمين، اذا انكرها الانسان ما يصير مسلم. أما إذا كان لا يتشهد الشهادتين وما عنده إنكار ضروري، ليش تجي أنت تضع عقبات في طريق المسلمين في طريق أهل لا إله إلا الله؟ المهم الله عز وجل وضعنا هذا الأفق اللي أقدر أعبر عنه أنه أفق مخملي ناعم رقيق، ها، يلف المسلمين وين؟ تحت لواء موحد هو لواء التوحيد، ها؟ انت تيجي تريد تحول لي الحياة مباء، تحول ليها الى بؤرة للحقد، تحولها الى بؤرة للأضغان للعداوة، لا، هذا لك موقف غدا بين يدي الله عز وجل. الله لا يتركك ابدا لانك جيت عاند المبدأ الذي من أجله جاء الإسلام وهو مبدأ التوحيد، أنت جاي تحاول أن تقف في وجه هذا المبدأ. فأرجع للموضوع، إذن العمل عبادة، وما قدس العمال ورعى حقوقهم مثل الإسلام. الإسلام بالواقع ما خدع العمال أبدا. ارجع أنت إلى الحضارات المعاصرة شوف تأريخ المبدأ الرأسمالي، تلقى طبقات من العمال انعصرت ماتت راحت، ها، طحنتها الآلات واعتدى عليها أرباب العمل. وروح إلى الجانب الثاني اللي كان ردة فعل للمبدأ الرأسمالي وهو المبدأ اللي يسموه اشتراكي. نعم، ارجع وشوف شنو شلاق العمال بالمصانع وبالمناكي وشحقوا وأبسط رغائب الحياة عسيرة عليهم. وين راحت العامل؟ عدنا العامل اللي يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يقول ثلاثة أنا بريء منهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال أولا رجل
اعطي بي ثم غدر. شلون يعني رجل اعطي بي ثم غدر؟ يعني رجل الناس يكرموه على حساب الله عز وجل، لانه هو في افق الله. ها يسمى رجل دين او يسمى رجل تقوى. واذا تبحث عنه نعم تلقى فرد انسان تستعيذ منه الشياطين. ها هذا نوع، هذا ياخذ بالله ويغدر. الله تبارك وتعالى يقول انا بريء منه. هذا يخدع الناس بيه بملائتي، يلبس هالعباءة عباءة السماء ويخدع بها الناس، هذا انا بريء منه. هذا واحد. اثنين، رجل باع حرا فاكل ثمنه. كانوا يجون يخطفون الى الان، ليش كانوا الان الان قبل ايام يومين ثلاثة صراع قوي على باخرة محملة من الرقيق، ياخذون اطفال دول يبيعوهم ويشترونهم، والناس يولدون احرار، ما عندنا واحد يولد عبد ابدا. طيب هاي اثنين. بعد الثالث، استأجر اجيرا فبخسه حقه، شغل عامل وما انطى حقوقه. هذا يقول الله عز وجل انا بريء منه، لانه هذا يأكل عرق هذا التعبان، هذا الجائع البائس اللي طالع يكد على اهله، هذا اذا اكل انا بريء منه، لانه اعتدى على العامل. صدفة اليوم اجى هذا الحديث الواقع، واليوم يسموه يعبروا عنه عيد العمال. ها في المهم ان الله عز وجل رعى هذا الانسان الذي يراعي وجه الله بعمله، والذي يحب ان يأكل من الطريق المشروع ويغذي عياله من الحلال، هذا يعتبر العمل عبادة ويثيب عليه صاحبه، وبنفس الوقت هذا يؤجر عند الله عز وجل ويأخذ على ذلك منجلة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، شوي البحث طويل، خلنا نرجع الى المقطع الاخير من الايتين الكريمتين. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مشحورا. شنو معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه واله كان اذا نزل عليه الوحي يصير عنده غشوة، ها يقوم يعرق، يصاب بشيء يشبه الاغماء، في هالظاهرة المشركين استغلوها، قالوا مصروع هذا بيه صرع، وبعضهم قال لا هذا يشعر. زين هذول الكفار المسلمين احنا ليش؟ ها المسلمين يجون يقول لك النبي سحر، النبي اكو واحد من اليهود من بني الازرق اسمه لبيد ابن الاعصام، هذا جاب مشط ومشاطة، مشاطة يعني الشعر اللي يوقع عندما المرأة تمشط، الشعر اللي يوقع منها يسموه مشاطة، هذا الشعر، وبعد جاب هن اثنين هن، وجاب طلع نخلة ذكر، الطلع هذا مال النخلة، وسووا عليه سحر وحطوه بئر دروان. ها اللي يحب شوية البحث اكو بحث مطول رائع مكتوب بالمجلد 12 من عالم الفكر اللي تصدر هنا، مجلد 12 نعم العدد او بالاحرى على الاكثر سنة 12 العدد 4، نعم سنة 12 العدد 4. شوف اكو بيه بحث كل المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم أن النبي سحر، أن هذا لبيد بن العصام سوى له هذا السحر وسحره، والنبي ظل أكثر من سنة بناء يسوي شيء وبناء ما مسوي، يعني يعني يعني بتعبير آخر يصور أن لاقى أهله وما يلاقى أهله، زين، ويصور أن قال الشيء هو ما قاله، ويصور أن عمل العمل هو لم يعمل. قل زين خلال هالفترة، شنو كان شغل الوحي اللي ينزل؟ ها
اكو كان وحي ينزل او لا. هاي وحدة. ثانية، الى جانب هذا كله الا ينافي هذا اصل النبوة؟ لان النبوة يكون تبين للناس، والبيان لا يتم الا عن طريق المبين العاقل. اذا صار البناء سحر وذهب عنا وعيه، تصرفها صار تصرف لا عقلائي، كيف خلال هالفترة الله عز وجل ينزل اولا بنبيه هذا البلاء؟ لا، تعال شوف الاعتذار. الاعتذار يقولون لا، وما كان عقله يتأثر، لا جسده يتأثر بالسحر. شلون يعني جسده يتأثر بالسحر؟ النبي مو تقولون سحر جسده ما بي شيء، كل شيء ما بي كان سالم. هو كان يتخيل، يقولون التخيل المراد به التخيل البصري مو التخيل العقلي، محاولة هروب، يحاول يهرب، تورط بالحكاية ويريد يطلع منها. لا، مو هالشكل، لا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يسلط عليه هذا المعنى. لبيد بن الأعصم يجي ويسحر النبي والنبي يفقد وعيه ويبقى فترة طويلة، لا سبيل إلى قبول هذا أبدا. والغريب أن إذا واحد رد على الفكرة يعبروا عنه مبتدع، يقول هذا مبتدع، هذا يستند إلى دليل واهي. والله يعصمك من الناس يعني يعصم رسالتك. وأما في جسد النبي يبتلى، احنا ما نقول النبي ما يبتلى في جسده، يبتلى بجسده، لكن جاي تقول ابتلي بعقله، ما جاي تقول بجسده. لأن تقول انسحر، هو السحر شو له علاقة بالجسم؟ السحر له علاقة بالعقل. هذا يسحر في تبدو عليه حالات يفقد معها التصرف الذي يرتبط بالعقل. هاي الكفار ادعوها حتى يبعدون الناس عن رسالة النبي. الظالمون قالوا ان تتبعون الا رجلا مشحورا، ان هذا يسحر عندما يهبط عليه الوحي، يسحر يفقد وعيه. بعضهم يعبر عنه بالصراع. الحقيقة القرآن الكريم هذا المعنى نفاه عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات نفت، وأكو جملة من المحققين نعم عرضوا بهذه الفكرة، لكن هاي وسيلة من وسائل الدعاية التي أرادت قريش أن تضعها في طريق الدعوة. يعني تريد تسقط، شو التفت لي هاي، تريد تسقط قيمة القرآن بالنفوس. شو تقول؟ تقول ان هذا كلام واحد غير واعي، هذا كلام واحد لا يعي ما يقول. انت اذا اردت تسقط كلامه وتقول لا يعي ما يقول، يعني معنى ذلك ان كلامه ما له قيمة، لا تتبعون كلامه، لا تتخذون تعاليمه، لا تتخذون اراءه، لان اراء واحد مشروع مو واحد يتكلم عن عقل. وطبعا الكلام اذا ما صدر عن وعي وعن عقل ما الى معنى، ما الى قيمه. فمحاوله المن الى القضاء على القران، نفس المحاوله بذلت للقضاء على نهج البلاغه، نفس المحاوله. تصور شلون نفس المحاوله؟ جماعه كثيرين يجون يقولون هذا نهج البلاغه، ما له علاقه بعلي بن ابي طالب ابدا. ليش؟ من هذا اخترع الشريف الرضي. قل له الشريف الرضي الى ديباجة، الشريف الرضي الى اسلوب ادبي معروف، الشريف الرضي الى اداء معين. انا الان لما اقرا لي بيت من الشعر للمتنبي اعرفه من دون الشعراء، ميزته اعرفه، نعم اذا نفش مزاجه اعرفه. القران الكريم الى ديباجته كلام الله مميز كالدر بين الحصى، ما يمكن يضيع على السامع. نهج البلاغة مزاج علي بن أبي طالب وأسلوبه وأداءه، أسلوبه واضح ما يحتاج إلى أن يتعرف عليه الإنسان. ويقول له واحد من الشعراء كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول
انت ما يمكن ما يضيع عليك ابدا اذا قرات تقرا نجاد، تقرا نجاد علي بن ابي طالب. اما واحد يجي يحاول ان يزيف لنهج البلاغه في ادائه يقول اكو بي انا سبق المعنى تعرضت له اكثر من مره، بس الحجج اللي يستندون الى حجج واهيه بشجع نهج البلاغه. القران كله شجع، علي بن ابي طالب تلميذ القران، القران يقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، كله شجع هذا. بس تلميذ القران ما يصير عنده شجع، ليش؟ شو المانع ان يكون في شجع؟ انت تتخذ من الشجع دليل على ان هذا مو لعلي ابن ابي طالب لان بي شجع؟ لا، بي افكار يقول ما افكار اكو بي كانت الدنيا مو واصله الها بعد، هي منين اجت هاي؟ بي تعبيرات. قل له طيب شأت العظيم شلون تعتبر العظيم فلته؟ هو اذا العظيم كان حاله حال الزمن اللي هو بيه ما صار عظيم، هو انما يصير عظيم شوي اذا ارتفع عن زمنه. اذا كان فلته ما يكون عظيم الا اذا كان فلته يتميز. على كل حال كلام ما يصمد امام النقد محاوله، وانا اكد لك مو بس منهج الامام علي عليه السلام معروف، لا انطبع حتى على اولاده. الان اولاد علي بن ابي طالب اذا تقرا كلماتهم دول اللي نشأوا بحجره، اذا انت اذا تجتمع الى خطبه نعم من خطب ابناء علي تعرف انها لابناء علي، لان ديباجته ديباج نفشه نجاجه. مو يقولهم عمر بن سعد لما وقف الحسين يخطب، عمر ابن سعد يقول لهم ان نفس ابيه بين جنبه، انه ابن ابيه، والله لو وقف فيكم يوما كاملا هكذا لما حصر. شوف ملامح، يقول هاي شوفوا ملامح ابو تراب، هاي الملامح نفسها، هالعطاء هالكلام. وكذلك وقفت ابنته زينب تحمل النهج نفسه، عندما وقفت تامل والله ارجوك خطبتها في مجلس يزيد ابن معاوية تلقى نفس المزاج. مو يقولها واحد من الأدباء يا ابنة الطهر في مدى آل فهر وابنة الوحي في مدى جبرائيل وابنة الوحي في مدى جبرائيل وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل يا شموخا ما أركعته الرزايا حين صبت مصائب كالسيول. نعم إنها زينب العقيلة نجم في سماء وزهرة في خميل وقفت تقارع الخطب كاللبوة الجريحة وقفت أمام يزيد قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء والأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة مهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم أمن العادل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت شتورهن وأبديت وجوههن إلى آخرها المقاطع. وقالت كد كيدك كأنها تستشرف الزمن من بعيد كأنها تنظر إلى المستقبل من على شرفة واضحة كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد
يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ها شنو كان الجواب؟ يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، وأخذ يقارعها بالشتم. ها لما وصل الأمر إلى الشتم اختنقت بعبرتها، قالت ليزيد أنت أمير تشتم ظالمة، بيدك كل أسباب القوة وأنا امرأة عزلاء، ما بقي لي أحد من أحبائي وأعزائي اللي أنا يمكن أن ألتجئ إليهم. يزيد أنت أمير تشتم ظالمة، وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألوذ به، وغالبتها عبراتها.

عجيبه راويح حال اخت الغريبه انا وان وان الدواوي مش اسوي هلي عني تحملت ذاك الموقف هان طصتها للألم الى ان طلعوها اخرجوها ومعها السبايا جابوها الى الخربة. هاي الخربة اللي يعبر عنها الامام السجاد يقول للمنهال يا منهال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس انا اخرج سوايا وروح ضعف بدني. لما وصلت الى هنا جلست وين وضع الروس امامها شخصت ببصرها الى رأس ابي عبد الله.

بجوع اللحق داك على ريحة الخوة اشوفك عالبيت نبقى شلوة.

0: هذا؟
1: كيف انسمت فريسة الأوغاد؟
0: يا ربي نتوجه إليك ونسألك وندعوك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

اثنين اكبر شنو مين الاكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبح. يا

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس طبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

هنا كل فعل أصله مباح إلا لو سبب ضرر هنا محل حكي ونظر وأنا سألك بالعقل مو بالتهجم والصياح هم شفت مر

واهية وبدعاء الندبة اقره والسيارة الناحية شوف شعن بهالكلام تأمل بقول الإمام هنا ندب هالقذية عين ويا عين الباكية مو دم

0: الشاعر عادل أشكال.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علواً وسمواً وارتفاعاً.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وكلف حسين العقيلة وصار همها. خويا قالها العالة كلها بهابتيج لميها لو حرقة وخيامها.

من النوق نزلها السبايا

ونك وبريت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية.

هالعوائل والأرامل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدوار

0: زيانب زيانب كفيلة
1: هالمحامل بيها كافيل هاي يا المنتظر زيانبكم كفيلة
2: يلا عيدة
1: هاي يا المنتظر زيانبكم كفيلة اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة هي جندي هي قائد

أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

عندي وليان لا عندي صيران صار ظلام الكون ما ظلت هلا هلا صارت الطف الثانية هاي السباية ويلك يتراشك القمر عالرمح رايه

الدم يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر أيام ملح حتى الصبر بعد

0: الشار
1: أخيامي. لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شويه تشوف القطعات

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمعت والقالها بمنية كل السبايا خليجة وزعوا شوية شوية

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويانا مو زين شتظن شربت قبل

0: يلا يلا جابوا لي ماي، جابوا لي ماي، وجيت ليا ماي.
1: المن بعد جاي، جابوا لي ماي، ويا رقي الليل. احكي احكي، من راح ابوي؟

0: منيتك تجي يا ما
1: انا جاعد قلبك يا مولاك
0: شاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش جيتك لبوي تأخرت فات الوقت

عصر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت الحسين.

0: خط الله.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندس بعد جاماجيه.

لما اشرع ما تدري بينا سويت. هاي رقيه كاظل ما يسولف وياك. الله اكبر، الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرعه، ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شام

بول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينة عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

هذا كل صوتك، كل صوتك هذا زينب، هذا الرقية، الرقية كل صوتك. من راح أبوي؟

مترف يا المثل السهم مترف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح يانا طابعك جارح.

السهم أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهم أنا بمكانك إيه.

0: لا تقصر لا تقصر ليش من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف شبي الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الاقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر شوانا
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد الماحوزي.

كان عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه

احجان هي تقول احجي الواقع تجنب عن البهتان.

خلنا نستمر شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر وضع

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بدت عبد ومولاه أحب الله.
3: لا تبخل، لا تبخل.

الصدق عشق الحسين وكيل عشق كذب الصدق عشق الحسين وكيل عشق

الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبة، الصدق عشق أضيف وي آية التطهير والقربة، أضيف

0: الكون
1: اي صلاتك طلب موسى النبي ينظر إلهه طلب موسى النبي ينظر إلهه نعذرك كربلاء.

كي الحب يبتدي من كي الملون ناظرة وحبي حسين بعدي من قطعنا حبي حسين بعدي من قطعنا كي الاثنين بالحب بينهم عشرة كي الاثنين بالحب بينهم عشرة

الخيل سيح قته بذاك الظهر تقرع الخيل سيح قته بذاك

صد اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبلة تصيبة اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبله

العاقة مستحيل لأي طرف يزعل المواقف والسوالف بيها ما تنمل احسيني قول ربي اشتامري ويحصل الله يقل منك كل شيء اتقبل.

أول احشيني بلا يا راسه وبين عريش يندل احشيني بلا يا راسه وبين عريش يندل نحر مثل الشمس يطلع وريده الأرض كلها يحركها على ايده نحر مثل الشمس يطلع وريده الأرض كلها يحركها على ايده يا عطشان يروي الملا الله يقول

ادور صوتك الله يقوم اي سجود حسين حب وي غير ما ينقص راجع راجع نشمي نشمي سجود حسين حب وي

0: حساس صلاة الليل موجم ركعة كم حساس بخواطر وبشعر تكتيب غزلها الناس
1: بارك الله بيك هلا هلا هلا
0: بخواطر وبشعر تكتيب غزلها اسمع اسمع

ستان ابو اليمة يا نبي النوم زرع سبعين بس سبعين شتيلة ياس.

الأكبر بدا حسين الأذان بدم الأكبر يا الله أذان الوادم الله أكبر بدا حسين

0: عمي. ما شاء الله.
1: وكيت شافل أهل

بطولة فارس وسوحي العشيق سوحة على قد المحبة نزفت جروحة على قد المحبة وبعد وقع من المهر بحضان مفتوحة وقع من المهر بحضان مفتوحة لأن بيد الله يدري تنقب روحه.

لك يجيك الجنة. الله الله الله تجيك الجنة وانت بكربلاء. النداء من السماء.

هذا جزء الأحساء عن بيل أحساء. إيدك إيدك ارفعها، إيدك ارفعها. بعد هذا جزء

تسأل عن الحج رايح أقلك جاع، إذا تسأل عن الحج رايح أقلك جاع، برمح

كل هالحكي ويطلع إلك واحد أرجع أرجع أرجع أرجع نشمي بعد كل هالحكي ويطلع إلك واحد ويا بليش كل عاشور ميت واعد أيوه.

المحرم لابس احمر ويبقى لو بارد على خدام بس نقطة ضعف رايد

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كل جمل بخيالي زرتك وملي خيالي أريد بواقعي أوصل يا غالي أجيك وبالوقت لا ما أبالي وعلى بابك أضل واسجد ليالي وبس

العمر وحيها يمك ليلة قدور بيك ابتدي عيد الفطر وليالي محرمك موسم بكائي وردائي بس لك أسود ردائي أنوح بعاشرك وانصب عزائي حسين.

يجي مشايا وبأكبر مسيرة وجهنا لحضرتك كلنا نديرة خطانا البابك بلهفة كبيرة زيارة الأربعين أعظم شعيرة

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

0: حسين
1: الله يعلي شانكم.
0: حسين
1: الأديب الأستاذ علوي الغريف البحراني.
0: لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

حسين حسين حسين وبطل حسين على التراب بلا كفن لم يدرك الخيال كم ضلعا طحن.

وبقى الحسين على التراب بلا كفن. لم يدرك الخيال كم ضلع انطحن وويلاه.

ولقد يعز على البتولة أن ترى أبناءها دون الرؤوس على الثرى.

متى سألت الدار أربابها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

زرعنا كل شبر رايح وصدنا أجيال مشاية قليلة كلمة هواية قليلة هواية الحسبنا

يتعبون والله يتعبون. شي حسبون ريح العشق بالكون عجت والكربلاء حسين. ريح العشق بالكون عجت

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وصلت طف بسلامه وراس لي حسين بضع عنها وضح علامه راس لي حسين بضع عنها وضح علامه

شاعرها الموفق الأستاذ القدير ابن ميسان الحاج مازن الزبيدي. حقها تسأل عن جموع الناس هاي، حقها تسأل عن جموع الناس هاي.

اسمع. بشروها انردت الراية عليا، وهالجمع كلهم خدم بنت الزكي. يا بشروها انردت الراية عليا، هالجمع

عمرها اسمع اسمع خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا شباب خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا يلا سمعوها بعجل يطمع الصدر يلا سمعوها بعجل لطمة صدرنا هلا هلا يلا سمعوها بعجل اوجع اوجع يلا سمعوها بعجل لطمة صدرنا هلا هلا يلا سمعوها

الحاج مازن الزبيدي عم شعره. كل جفن من خادمينك دم يسيله.

ليلة ساعد الله قلبك سفرة طويلة. حسين يفرح لما نوفي العقيله،

عاد الله قلبك السفرة طويلة حسين يفرح لما نوفي العقيلة حسين يفرح لما نوفي العقيلة وإحنا غير حسين ما عيدنا وسيلة هلا بك هلا وإحنا

العافية يلا نرفع عروسنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا خلها تعرف هي بس هي تهمنا

بعد بعت واحد بعد ما تعبكم يلا لطم صدوركم عليك عافية تحفظك زينب عمي.

واحنا سيف القائم ننطر ظهور. هلا هلا انت نور الله وابد ما يطفى نوره. واحنا سيف القائم ننطر ظهوره.

0: ما قصرتوا بي ما قصرتوا.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يا عزيز انا بعزيز جامعة العيون.

0: تحن وانت مش وانت بيش يا طمة
1: عيدها
0: وانت بيش يا
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة يما جي

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سبحانه.

يما زينب من شطر وجهي بيمينتك سب خديجة وسب رسول الله سمعتك قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسر

قلت له يا ظالم ترى كسارته انت جتالي وجنيني هم قتلته انت جتالي وجنيني هم قتلته. قال لي من بضعة محمد ما خلاص ناري يعني زينب استعدي عينك الباب. قال لي من بضعة محمد ما خلاص ناري يعني زينب استعدي عينك الباب. سطرة أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطرة أدمت للجفن وانت بسياط المتين وانت بسياط المتين.

0: تلبس يا خدمتي
1: هذه أول جرأة على بارم حبيبة، هذه أول جرأة على بارم حبيبة، أجري من هالباب تبدي كل مصيبة، أجري من هالباب تبدي كل مصيبة. يما زينب انت من هسه غريبة، يما زينب انت من هسه غريبة، شن اشوفك وانت مسكية وسليبة، شن اشوفك وانت مسكية وسليبة، يحرق خيامك يا زينب انحرق بابي. يحرق خيامك يا زينب انحرق بابي، والذبح محسن يا يما يذبح احبابي، والذبح ما يحسن يا يمه يذبح احبابي، قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن، قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن، وانت بسياط المتن. اي يمه يا زين

0: لا تعيت بينا على حمايه ضعينا. اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول. لا تعيت بينا على حمايه ضعينا. شكو انا سيطروني وعلي سيفه بيمين. أنا سيطروني وعلي سيفه بيمين. ينهضم عباس لو صحتي مسبيه. ينهضم عباس لو تحتي نسبي أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة

سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن، سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن، انت بشياط المتن.

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدأ يكثر ونينك انت للمحسن بدأ يكثر ونينك باكر يقطف كربلاء الله يعيني باكر يقطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينك

وصل سيف الشمس وينادي ويني من القفا يذبح حصير أقبال عيني من يحس الراس يمه كان يحس راسي

من يحس الراس يمه كان يحز راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن والتبس يا ابني عاري بلا دفن والتبس يا وانت بس يا طلمتي وانت

والأخذ مجيود حمايل حمية والأخذ مجيود حمايل حمية باكر يقودك يا بنت حيدر سبية اني يحضمني ترى يهضم رقية اني يحضمني ترى يهضم رقية والقطع خنصر حسيني قطع دي والقطع خنصر حسيني قطع دي والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكر يتسيم عين بالطب كسرة ضلوع والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكر يتسيم عين بالطب كسرة ضلوعه صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بسياط يما يا زين.

0: تلبس يا
1: احتمت بالباب امك من اجوها احتمت بالباب امك من اجوها بعد بعد احتمت بالباب امك بمن تلوذين والخيمة حرقوها بمن تلوذين والخيمة حرقوها ماكو قبلك هاشمية سلبوها ماكو عمي ماكو قبلك هاشمية اشتوى ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها بمن تلوذ الغريبة الحرقة وخيامها والكفلها على الشريعة والشمر يمها الغريبة الحرقة وخيامها قولها قولها

على الشرك يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط المتن يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط وانت بسياط ونت الشباب وانت بس

يمّا كلكم يمّي واشعر أنا وحدي، يمّا كلكم يمّي واشعر أنا وحدي، أنت وحسين وحسن والوالي عندي، أنت وحسين وحسن والوالي عندي. شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي، شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي، لسه بينا عادي مسلوب استعدي، لسه بينا عادي مسلوب استعدي. عرموح راس الكفالة يعاين الحالج، من عقب وجه ابو الاكبر حرمل اقبالج، عرموح راس الكفالة يعاين الحالج، من عقب وجه ابو الاكبر حرمل اقبالج. صعب ليالج من يجن وانت بسياط المتن، صعب لي عليك من يجن وانت بسياط المتن، وانت بسياط المتن، وانت بس

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

قد هلا بالزاير هلا وبكبر ملقاهم شكرا إلى كل حنجرة صاحت علي وياهم صاحت للماشكر هاي الخدم الماشكر هاي الخدم ما شكر مولاهم خصيصا الأبو علي.

0: اثنين ايديك اثنين ايديك يلا يلا فدوا من البحر
1: من البحر الى
2: الشريعة كل الشكر يا خير الشريعة
0: فدوا فدوا
2: من البحر

شاعرها علي العابدي. واجب شكر هاي الخدم، واجب شكر هاي الخدم، دين ويظل ذم، دين ويظل ذم، وحسين مو للكل أبد، للي يشكر النعمة، للي يشكر النعمة. شكراً للكل شفين شوى ويصيح بالخدمة، ويصيح بالخدمة. ابنار زاد أبو علي حتى تشاوي رحمة.

القفا محزمين لها محزمين لها هالحزم شداها علي هالحزم شداها علي من يقدر يحلها من ثقل زوار الأرض مالت محاملها مالت محامي وش صار وهدالها أبو الفضل هدالها أبو الفضل بخد

0: يلا اثنين ايديك من البداية. من البحر الى الشريعة
1: كل الشكر يا خير الشيعة.
0: من البحر شكراً شكراً فدوال صوت
1: شكراً
0: كلمة شكر هذا الكرم من يوصل القدر من يوصل القدر ما حد يوافي بالشكر بس فاطمة الزهرة بس فاطمة كل علي وياكم محو كل علي وياكم محو آثارها السطر آثارها السطر كل اشربوا مية شفوا للضي

0: عليك شباب شباب من البحر من البحر إلى الشريعة هلا
1: من الشكر يا خير الشيعة
0: من البحر
1: من البحر إلى الشريعة
0: من البحر إلى الشريعة.

شاعرها علي العابدي. بطيب زاد ابو علي، بطيب زاد ابو علي، والهلا بالزاير. شكرا الكل ظهرنا، شكرا الكل ظهرنا حنا، والكل جفن ساهر، والكل جفن ساهر. ما تعبت هاي الخ

التعب يم لما تتشادر بس وين بيني التعب يم لما مولاي يا حسين ما تعبت هاي الخدم الصار والحاضر بس وين بيني التعب

0: من الحب في يديك. شكرا شكرا
1: قدام الحسين
0: فدوة فدوة آخر مرة من البحر إلى الشريعة. هلا
1: كل الشكر يا خير الشريعة
0: من البحر
1: من البحر إلى الشريعة. كل الشكر يا خير
2: كربلاء شمسي كربلاء جنسي هي الحبيبي نصيد حسين حسين.
3: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
4: حبيبي نقصد حسين حسين.
5: هنا إذاعة جامعة

بنياتك كون بمشيته تعثر مثل مشيت بنياتك كون بمشيته تعثر

عمره حد ما لوني يتغير حد ما له. يلا يلا ابولي اكبر ما حبتك تا ابولي اكبر ما حبتك تا ابولي اكبر ما حبتك تا وحق لو عتعالي الاكبر ابولي اكبر ما حبتك تا لأكبر ما حبتك تات وحق لعت علي الأكبر تشغرني الذنوب هواي.

يلا امشي بدربك مدلل امشي بده ارفع ايدك ارفعها

كردلها هلا من تصيح للخدام هلا من تصيح للخد أمين ودمعي تهملها أمين يلا زينب من ميشة للشام زينب من ميشة للشام هلا ما حد يقللها لا ما حد يقللها ردت بيا لدروب تميت مثل ميلة محاملها واتمنى نظور بصيح اتمنى واتمنى أتمنى

مو قبولها جاوب جاوب. اسمع مثل خيرك ولا تقطع، مثل خيرك ولا تقطع. اسمع الكلام اروح في دول عيونك. خادم الحسين، خادم زوار الحسين، الشاعر مصطفى حرب يا روحي. اسمع مثل خيرك ولا تقطع، مثل خيرك ولا تقطع.

0: مشي بدربك فريضة شوق، قامتها صباحة واجب، قامتها صباحة واجب، وحنا بدمنا عهدنا ونزمنا لك الشارب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: حامي
1: من لغة خدمتك
0: تحكي لك واسمع من زينب

يا ابويا وحامينا بخدمتك.

وحدة على الصدر الحسين يا علي وحدة.

0: الطيحين وهذه ولوح الصدر الشمال.
1: لا شيخ عبد الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أصعب صدمة بالكون،
3: أصعب صدمة بالكون،
2: بالبر تركض
3: بالبر تركض معون، والصدمة الكبيرة من راحة أسيرة. أصعب صدمة بالكون،
2: أصعب صدمة بالكون، بالبر تركض معون.

مشتوفا للكوفة خضار وين الهواش ما يجوها عدكم مرة وليا ولا هيا فوق الهزيل من ركبوا هيا

من راحت هلا هلا وش صد اصعب صدمة بال للطيب الغالي الحسيني الاصيل الشاعر السيد رفعت الصافي حاد الظعن ضعف وجعها اسمع اسمع مر بالمكاتل وفجعها واستهزأ الحاد بوضعها نخت أمي ومحت سماعها شافت حسين وهل دمعها شافت حسين وهل دمعها وتمنت الدوس بضلعها صاحت يا أبو راح

0: عسي هلا وين نظرة الأخ أصعب صدمة بالكون أصعب صدمة بالكون
1: ما شاء الله ما شاء الله فدوى للصوت فدوى للشباب
0: أصعب

ما ادريش تفرحت من عمرك من شاهده جثة قمرها من شاهده جثة قمرها صاحت على بعيني ونظرها كل خطوة يتحير أمرها كل خطوة يتحير أمرها راح القبر يمسح أثرها أول تالية ناس تمشي بلاية عبر

صاحت أصعب صدمة بالكون إلك، أصعب صدمة

توفى بهزيله. من التعب زينب نحيله، جابوا على الكوفة هزيلة. من التعب زينب نحيلة، نسوانها تهم كل قبيلة. اسمع اسمع

نظرة المتشمت ثقيلة. نظرة المتشمت ثقيلة، زينب عزيزة مو ذليلة.

حال من حال إلى حال ما فزعت عشيرة من راحت أسير هلا ما فزعت عشيرة من راحت أصعب صدمة بالكون أصعب

راحت أسي هلا كل ميت ضميرة من راحت أسيرة أصعب صدمة بالكون أصعب

0: مبارك الله. فدوى الحصاد.
1: هضموا علي وهضموا نبيها وافتروا البلدان بيها. هضموا علي وهضموا نبيها وافتروا

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين شما تشقفي حجار بديها تتمنى ابو فاضل يجيها ما تشقفي حجار بديها تتمنى ابو فاضل يجيها

0: ردي إيه من راحة أسي أصعب صدمة بالكون أصعب أصعب
1: صدمة بالكون
0: ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا أصعب

دخلت الشام بروس اهلها. يا الله يا الله اش محتاجه ما واحد يقلها. ضحكوا لان ذاب شكلها. تتمنى كوني حين اجلها. صدت على واحد كتلها. صدت على واحد كتلها. يهوس اجاب راسي الكفلها. صدت على واحد كتل يهوس عجب راس الكفل. صبرا آل كرام قادم صاحبي.

رجعت أسي هلا يا ثار الأني من راحت أسي أصعب صدمة بالكون أصعب

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف فريد عالمي شوف يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من السفينة. والرمان والرمان ايدك لا تعتب عليّ.

لا تعتب علي. من سبيجتك لا تصدق نسيت احكي لك يا بعد اهلي من احسبهني ورايا. شاعرها الموفق خادم الحسين المخلص سيد هاشم العوادي شاحكي لك يا بعد اهلي من احسبهني هواي ابن الصيد ضيم عفتوني

من سبي جيتك من السبي لا تصدق لا تصد اليوم واليوم أربعينك من السبي جيتك من الناس لا تصدق ورمن إيدي ورمن

ممنون ممنون بالخدمة غاتي سيد هاشم العوادي. آه راسك بالسبي ويا مثل خيال رافقتك

ويا عيلتك هم رد خويا الكاير بلا جيبت أريدك عني حكي لك

الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. اقطع الجواب بعد عين. يا ابن أمي الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. أنا العين دي عشر أخوات

يا أمك والحكي تسمع مالهوفة على عبد الله مر يفراق شي جرعه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل، الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.
3: يا نخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.
2: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.

الوجع من لني ما بي.

السماء ويا الزاير ما قصرت توفقكم فاطمة سفرة درب حسين امتدت

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الله الله اليوم كل زائر يشد حزامه اليوم كل زائر يشد حزامه والحسيني واسي بخدامه والحسيني واسي بخدامه سجل بدفتها أمنا الزهرة سجل بدفتها أمنا الزهرة الخدم والمشاية واللطامة الخدم والمشاية واللطامة وهنيا

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر.
1: حيدر هاجر
2: على قرب غرب المشاعر شاعر سيد

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

عن صوتك انت اللي مخلي الفرح العطش بشفاف الأوبات.

كده. ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

شكرا لله قلته امنيتي حصلته ام الزهره شفتها وتنادي يا حسين شكرا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو علي بتشيئني لأجلك،
3: بتشيئني لأجلك.
4: يا أبو علي بتشيئني لأجلك،
2: وخلت عم عيني الما بجت لك،
4: وخلت عم عيني الما بجت لك.
2: علمني كل ما أسمع اسمك،
4: علمني كل ما أسمع اسمك،
2: مثل الخيام كون احترق لك.

يوم الثروة الحقيقية أعيش عليك ملتوم، الثروة الحقيقية أعيش عليك

أحب فضل ما أنسى فضلك، صاحب فضل ما أنسى فضلك يا أبو علي بتشيني لجلك.

راس من حائك لنونك صرت تسبيح الانفاس، من حائك لنونك صرت تسبيح الانفاس.

0: جامعة المستقبل. الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

بويا لا ترى تدير ضيع اخوتي من بعد عزتي ضيع

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حي

هاي الذي تمد بك يا عاق قل ولي تعرفها والصوت لبقلبك صلي زينب يا

0: صحتي صحتي وناديتك هاك خذ صحتي بويا من الأهل بويا ضاع الأمل ضيعان إخوتي
1: من بعد عزتي بعد أخوي بعد أخوي بعد رجاء رحمة الله أدري بعد استراحة بارك الله فيك هلا بك بارك لا خير لا خير.

شاتيل وماشي لمن نلسى همحة

شافعي يا ابويا هذا اليوم خير صوتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلينا تصيل وصلت الخيل وشيفنا أبشع فيعي.

بيتي فاره داولة الخيم فاره داو خيمتي العالم.

ماشي.

يا ابويا هذا اليوم خلص وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل.

وصلاة الخيل وشفنا بشافعيل فار هدا وللخيم فار هدا وخيمتي.

ليل شيم ولا اخلي سماع نخوتي وصحتي ولا

ديما واطفال اخو يلغدة تميت يتيمة وناري اللي ذي تلاهبت بمخيمة وحايلة محيرة هم مثل حيرتي

ودعت الإخواجي فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذرة، تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

رؤيتي قال لي يا حيدر التازمي بعليتي وعليت مقشرت وعليت

يا اخويتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر، وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي للعالم.

واركض بلاعتي القى بيها طفيل.

بنتي. هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شف قد يا غالي وشليم، ناري وعطش يا

شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعيطي.

انشد من العدة الشام تبذلتي.

خويتي ضايعة لخويتي طفلة بقدت شاطت بحرقة قلب لا وين راحت بالدموع التصب أسأل وقالت ما

وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شموله

من نجمة القوم بالبر يا ابو حسين صار الضغن صار زينب باليوم يا دار

خلت احكي وياك هاي الغريبه تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت للخيام شت عين الها مو خيمة وحدة ملتهبة.

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال والصاهل حسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه طشار.

لا الخيم لا المعار الشايط بهذا العلم يا علي وتجمع الأطفال وحرام هي تجمع وتخاف عليها أو أن تجمع هي حماي الدخيل وين تجمع هي

0: يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي وعنها العدة متبعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: بك ننتصر بك نقبض على شفار السيوف لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: وين مهدك
1: عادل عادل
0: الله الله بدربي شفت صورة مرسومة من نورة شاعت ضوان دنقت ابو شنها كنها القمر كنها راعي اللواء

اشرب منه ينشم عطر جنة واخذ اجور ما انسى مولاك اكتفنا

0: هو المهدي وياي طول الدرب يدعي لي هو المهدي وياي متعلم الشاي وينك متعلم بتالي العمر شايف بس بالعشق زايف يركض ركوب على عيت وجه على عصر صاح المجي فرصة بظهري يكون
1: اتبع بي بظهر
0: الله الله طالع من البصرة زاير لابو العترة لا تعتروا منا المسيرة بدت منا طالع من البصرة

بعد متعني مشاك أزحف على ركب فأرتاح نبتعبي من نوصل من يا حسين تلقاني من قبر ناداني مية هلال.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالها، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أنا زينب يا من بحماك محمية، هالليلة أريدك تنزل ويا زينب لساحة كربلاء، هناك شوف الشافت بالرسول.

رحت للكوفة شنو عمي؟ مشبية مشيت وروس اخوت تظلل علي، مشيت وروس اخوتي يا صاحب الزمان نظرة، مشيت وروس اخوتي تظلل علي، يا حسين عيالك مجتوفة مشبية وطبت للكوفة مولاي.

دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، يا صاحب الزمان يا ابن الحسن، دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد. دخلونا دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، لا تكتم صوتك سمعا للحجة. دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد، وشبلك علي وياي في جامعة من قاد. اي والله وشبلك علي وياي في جامعة من قاد، ومن بعد الكوفة ولوعتها للشام العيلة تعنتها.

من الشعر. وصلنا الشام ولقينا الهضم، والله بالشام وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام. انا وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام، يا هضمة يسرنا ولوعة الايام، يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. اي والله يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. وصلنا استعار بينا سعير الهم، وصلنا ومثل اوصال كل طاحت يا حبيبي يا حسين. وصلنا يا اي وصلنا يا خويا من اليسر للطاير.

الحزن والهم تعنت تعنايت بفجيل النايب روحي تعنت يا اخو زينب الك زينب الله اكبر يا اخو زينب يا اخو زينب الك زينب تعنت والله قوم استقبل الجانب سبية الك حالة لا لا

سيف جور الدهر ينشاف لناظر بجت ما بعد ينشاف زينب والله طول هل ما كان ينشاف زينب طول هل ما كان ينشاف يصير تروح لولاد الدعية يا الله

0: اللي يحب هذه الليلة يواشي السيدة بطلة كربلاء قاضية الحاجات زينب، يقوم على حيلة رحم الله ومن ذكر القائمة من آل محمد.
1: اللهم صل على أعزائي اللي لابس ملابسه في مجال خلفكم ده أشوف فضاوة شوي افتح المجال حبيبي بارك الله فيك، أجرك على الحجة صاحب الزمان إن شاء الله وصاحب هذا المكان، ارجع للخلف بارك الله فيك، بارك الله بالنشامة، مأجورين إن شاء الله وموفقين لكل خير، أجرك على الحجة حبيبي صاحب الزمان مأجور حبيبي، ارجع للخلف في مجال، في مجال خلفك ارجع حبيبي حتى ياخذ راحته اللطام، جزاك الله خير الجزاء. وأطلب من خدمة الحسين الجميع إن شاء الله لطم ثقيل على هواك، لا تستعجل جزاك الله خير الجزاء. من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، يا عمي من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني، اسمع زينب شت خاطبة، من اليسر يا عباس رجعت ضعوني، اقعد يا راعي النوماس عاين امتوني، شوف الجرالي خويا شوف الجرالي، من اليسر يا عباس رجعت

شوف ايش جرالي خو ايدك ايدك باي على الحجة من اليسور من اليسور يا عباس اقعد يا راعي النوماس اقعد يا راعي النوماس عين متوني من اليسر يا عباس رجعت ضعيف

علي خويا شوف ايش جرى من اليسر يا عباس. بارك الله بكم، بارك الله، مأجورين مأجورين، موفق لكل خير. من اليسر يا عباس رجعت ضعف.

خويا شوف ايش جرى، ايدك ايدك ايدك بايع الحجة، شوف ايش جرى لي خويا، شوف ايش جرى من اليسر من اليسر يا عباس، رجعت ضعوني اقعد يا ها احكي شباب، من اليسر من اليسر مأجور مأجور رجعت

جرالي خويا شوف ايش جرالي بعد شوف شوف ايش جرالي خويا آه تي عتيب عون

لا كلام، رحم الله والديك، جزاك الله خير الجزاء. تيع تيبعوا ودت زينب

بيومه يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيلة ترجاك مرني بكفيلي يا الحادي صاحت انخاك ارحم دليلي انا العقيلة ترجاك مرني بكفيلي ارد اشكي حالي خويا ارد اشكي حالي من اليسور من اليسور رجعت رجعت اضعوني اقعد يا راهو

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة بسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.